0: في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بن زحيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة وطمأنينة متابعينا الكرام مستمعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000.
1: مدرسي وجامعة
0: صباحي. نحييكم في هذا الصباح الجديد وعلى الهواء مباشرة حتى تمام 8. سنصحبكم في جولة إخبارية صباحية نطالع فيها أبرز التطورات وآخر المستجدات والأخبار. أنتم في الاستماع إلى أثير راديو بيت لحم 2000 عبر الموجة 106.3 FM وبالإمكان الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني rb2000.ps. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين.

0: في توقعات حالة الطقس لهذا اليوم متابعينا الكرام، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. وفق توقعات الأرصاد الجوية تصل عظمى درجات الحرارة في القدس المحتلة هذا اليوم إلى 30 درجة مئوية. انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء، لكن تبقى الأجواء غائمة جزئيا وصافية وحارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في باقي المناطق.
1: من صبرة ومن قانا صباح صبر على الغرب.
0: الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة. الخميس هناك انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق في البلاد.

أما فيما يتعلق بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح، يصرف الدولار بشيكلين واثنين وتسعين أجورا، اليورو يصرف بثلاثة شواكل وتسعة وثلاثين أجورا، والدينار الأردني بأربعة شواكل واثنتي عشرة أجورا. وهذه الأسعار قابلة للتغير خلال التداولات.

أتابع وإياكم مستمعينا الكرام أحوال الطرق في هذه اللحظات للمواطنين المتنقلين بين المحافظات والمدن الفلسطينية، محافظات الجنوب تحديداً حاجز الكونتينر، منطقة عش غراب، المنشية وأيضاً فرش الهوى. في هذه اللحظات هذه المناطق سالكة، ما يتعلق بالنبي يونس أيضا سالكة، العروب، بوابة العجوري مغلقة، الفوار مغلقة، مراح رباح مغلقة، رأس الجورة مغلقة، وكذلك الفحص مغلقة، دوار تقوع تفتيش باتجاه الجنوب. حتى هذه اللحظات هكذا تبدو الحالة على هذه الطرق. في منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، الجلزون، كثافة سير باتجاه رام الله، حاجز قلندية أزمة للخارج، وجبع أزمة وتفتيش للخارج، عناتة تواجد للشرطة، الطيبة تفتيش للخارج. باقي المناطق سالكة في هذه اللحظات، مداخل ومخارج أريحة، العيزرية، الزعيم، حزمة، جبع، كما أشرنا جبع هناك تفتيش للخارج وأزمة، ما يتعلق بعيون الحرمية وحاجز عين سينيا وبوابة عطار البلد سالكة الآن. طريق السلامة نتمناها لكم.

إلى تطورات الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية وكذلك الحال في قطاع غزة. بداية نتابع ما حدث في الضفة خلال الساعات الأخيرة من اعتقالات ومداهمات شنتها قوات الاحتلال في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عصام رمضان وعمر رمضان بعد مداهمة منازلهما، بالإضافة لاعتقال الشاب شادي جعافرة بعد اقتحام بلدة ترقومية شمال غرب الخليل. في مدينة طول كرم جرى اعتقال المواطن سفيان ستيتي بعد مداهمة منزله فجرا، بالإضافة إلى تسجيل اقتحام لمنطقة أم الشرايط حي أم الشرايط في مدينة البيرة. جرى إغلاق الطريق الواصل بين بلدتي بورين ومادمة جنوب مدينة نابلس بالسواتر الترابية، وكذلك الحال البوابات الحديدية أغلقت حاجز المربعة جنوب غرب مدينة نابلس.

هذا فيما يتعلق بآخر التطورات والأحداث الميدانية في الضفة الغربية. لكن إذا ما انتقلنا إلى قطاع غزة، فقد شهد القطاع يوم أمس يوما داميا، فقد صعد الاحتلال الإسرائيلي من خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بات فقط حبرا على ورق هذا الاتفاق ويذكر في الإعلام، لكن على أرض الواقع القتل مستمر، الخروقات مستمرة، الشهداء يرتقون كل يوم. فسجل بالأمس استشهاد 8 مواطنين في استهدافات إسرائيلية بقطاع غزة في ظل الاستمرار المتواصل من قبل جيش الاحتلال لخرق إطلاق النار.

0: تابع تفاصيل الغارات الإسرائيلية التي وقعت في قطاع غزة يوم أمس وارتقى على إثرها 8 شهداء. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

أهلا بكم مجددا متابعينا الكرام. إذن بالعودة إلى الخبر المتعلق باستشهاد 8 مواطنين في قطاع غزة، في تفاصيله نتابع وإياكم. إذا أفادت مصادر في القطاع باستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين في استهدافات جوية إسرائيلية لمناطق متفرقة بقطاع غزة، وذكرت مصادر محلية أنه تم انتشال شهيد وثلاثة جرحى جراء غارة إسرائيلية من مسير على منطقة البركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأكدت المصادر وصول شهيد إلى مستشفى المعمداني بعد ارتقائه برصاص رافعة إسرائيلية شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وفي وقت سابق من مساء أمس استشهد المواطن محمد أكرم الشاعر وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية على خيمة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

بالتزامن مع ذلك انتشلت الطواقم الطبية 5 إصابات إحداها خطيرة في غارة إسرائيلية قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. سبق ذلك أن ارتقى 3 شهداء ظهر أمس وجرح آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. وكان شهيد ارتقى وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية من مسيرة وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع صباح أمس ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا كما أشرنا في هذه الاستهدافات فقط خلال الساعات 24 الماضية في القطاع إلى 8 شهداء.

في تطور خطير، قائد جيش الاحتلال في الضفة يوقع على أمر يتيح تطبيق الإعدام بحق منفذي العمليات. تحت هذا العنوان نطالع في التفاصيل، إذ وقع قائد ما تسمى المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أفي بلوط على تعديل أمر التعليمات الأمنية السارية في الضفة بما يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الضفة الغربية. أكد البيان أن التعديل الجديد يعكس تغييرا واضحا في السياسة بعد 7 أكتوبر، وأن من ينفذ عمليات ضد اليهود لن يتمكن بعد اليوم من التعويل على صفقات تبادل أو الإفراج عنه مستقبلا. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس قال في بيان مشترك حمل توقيعه وتوقيع بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير إن عهد الاحتواء انتهى ويتم تغيير المعادلة في مواجهة ما أسماه الإرهاب. وقال كاتس إن منفذي العمليات الذين يقتلون يهودا لن يجلسوا في السجون بظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات تبادل، ولن يحلموا بالإفراج عنهم، بل سيدفعون الثمن الأقصى كما قال. وتابع وزير جيش الاحتلال أنه بعد إقرار القانون أوعز للجيش بالعمل على تطبيقه أيضا في الضفة الغربية، واليوم مع توقيع قائد المنطقة الوسطى على تعديل الأمر تم تحويل السياسة الجديدة إلى واقع. فيما قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إن من يقتل يهودا يجب أن يعرف أن نهايته لن تكون في صفقة تبادل بل بعقوبة الإعدام. يذكر أن القانون الذي أقر رسميا أواخر شهر آذار مارس الماضي ينص على تطبيق عقوبة الإعدام فقط في حال كان منفذ العملية فلسطينيا والقتيل يهوديا، أما في حال كان القاتل يهوديا والقتيل فلسطينيا فالقانون لا يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم. وهذا القانون لا يسري بأثر رجعي على الأسرى في سجون الاحتلال، بل يخص منفذي العمليات بعد المصادقة على القانون.

لبنان الآن وهذه التطورات الواردة من هناك واغتيال أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي، حيث أفيد باغتيال القيادي في الجهاد وائل عبد الحليم وابنته راما بقصف على مدينة بعلبك شرق لبنان في ساعات فجر هذا اليوم. على إثر الاستهداف الإسرائيلي للقيادي في الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم، فقد انطلقت مظاهرة في مخيم الجليل بمدينة بعلبك اللبنانية، ردد فيها المتظاهرون هتافات غاضبة ضد الاحتلال الإسرائيلي. يأتي هذا الاغتيال ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل نيسان الماضي، والذي جرى تمديده يوم الجمعة لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو تموز المقبل. الغارات الإسرائيلية لا تزال متواصلة على الجنوب اللبناني رغم تمديد التهدئة، هذه التهدئة التي تبدو وكأنها تسير فوق حقل ألغام. فبالتزامن مع الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار، شنت إسرائيل غارات جديدة استهدفت مناطق في جنوب وشرق البلاد مخلفة عددا من الشهداء والمصابين.

وقد أعلن حزب الله اللبناني في سلسلة بيانات نشرها الإعلام الحربي عن تنفيذه 10 عمليات يوم أمس. هذه العمليات استهدفت آليات وتجمعات لجنود الاحتلال من خلال إطلاق مسيرات انقضاضية وأيضا تفجير عبوات ناسفة بأفراد من جنود الاحتلال الإسرائيليين حاولوا التقدم إلى منطقة صافيتا في محيط بلدة يحمر الشقيف.

رئاسة المؤتمر الثامن لفتح تؤكد أن إعلان البيان الختامي ونتائج انتخابات المركزي والثوري الرسمية غير النهائية سيتم هذا اليوم.

حكومة الاحتلال تصادق على مصادرة عقارات فلسطينية في باب السلسلة لتوسيع الحي اليهودي. العقارات المستهدفة تمتد من خارج باب السلسلة وحتى المنطقة المطلة على ساحة البراق، وتشمل نحو 50 عقارا ما بين منازل ومحال تجارية ومبان تاريخية وأوقاف إسلامية.

رصد سفن مجهولة الهوية بالقرب من أسطول الصمود المتجه إلى غزة مع استعداد البحرية الإسرائيلية لوقف الأسطول القادمة سفنه من تركيا باتجاه غزة خلال ساعات وفق ما نقلت صحيفة معاريف. وقالت صحيفة نقلا عن مصدر إن البحرية الإسرائيلية ستعمل على وقف سفن الأسطول في المياه الدولية قبل وصولها إلى المياه الإسرائيلية. في وقت سابق ذكر أسطول الصمود العالمي عبر حسابه على منصة إكس أنه رصد تحركات لسفن غير معروفة في محيطه، موضحا أنه تم رصد سفن بحرية وزوارق سريعة تتموضع أمام الأسطول وخلفه على أحد جانبيه. يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الأسطول وصوله إلى المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط. أما صحيفة يدعو تحرنوت فقالت أن إسرائيل تستعد للسيطرة على الأسطول وأن التقديرات تشير إلى أنه سيصل إلى المنطقة خلال يومين أو ثلاثة أيام. ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله أنه سيتم السيطرة على سفن الأسطول ونقل المشاركين إلى سجن عائم، وأضاف نتوقع أن يكون المشاركون هذه المرة أكثر عنفا من المرات السابقة وربما يستخدمون أسلحة بيضاء على حد زعمه. وقد أبحر الأسطول يوم الخميس بمشاركة 54 سفينة من مدينة مرمريسة التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

يسحق الكسر. أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نعود وإياكم لنستكمل الآن ملفات هذا الصباح على الهواء مباشرة عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

فيما يتعلق بالملف الإيراني، CNN تقول إن صبر ترامب ينفد تجاه إيران، والبنتاغون يعد خططا للحرب. فقد نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع أن صبر الرئيس الأمريكي بدأ ينفد تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية، ولا يزال منزعجا من استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية. وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن ترامب في الأيام الأخيرة بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران كوسيلة لإجبارها على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، رغم تفضيله تسوية الصراع دبلوماسياً. وأشارت الشبكة طبقا للمصدر إلى أن الرئيس التقى يوم السبت أعضاء فريقه للأمن القومي لمناقشة المسار المستقبلي بشأن الحرب مع إيران، وذلك قبل يوم من قوله إن طهران يجب أن تتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى منها شيء. هذا الحديث عن الاجتماع بين ترامب وأعضاء فريقه للأمن القومي أيضا جاء بعده حديث آخر عن اجتماع آخر أيضا سيعقد يوم غد الثلاثاء لبحث الملف الإيراني.

شبكة CNN نقلت أيضا عن مصادر مطلعة أن البنتاغون أعد سلسلة من الخطط العسكرية المستهدفة إن قرر ترامب المضي قدما في تنفيذ المزيد من الضربات التي تستهدف مواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران. وتأتي هذه التطورات في وقت تعثرت فيه جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، حيث رفض الرئيس الأمريكي يوم الأحد الماضي الرد الإيراني على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال وترامب تحدثا هاتفيا لأكثر من نصف ساعة يوم أمس وناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران وزيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين.

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إنه في حال أعطى الرئيس ترامب ضوءا أخضر لاستئناف الحرب فسيتم شن هجمات مشتركة بين إسرائيل وأمريكا على إيران. يأتي ذلك بينما سجلت مواقع رصد الطائرات وصول نحو 15 طائرة عسكرية أمريكية تنقل سلاحا وعتادا إلى الشرق الأوسط خلال الساعات 24 الماضية.

طالب ترامب الإيرانيين بالحذر منه كما جاء في تصريحاته يوم أمس. على الجانب الآخر، تبنت طهران خطابا تصعيديا واضحا، وقال الجيش الإيراني إنه سيرد بأشد قوة إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته لإيران، ملوحا بضرب المصالح الأمريكية في المنطقة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شاكرجي أن أي هجوم أمريكي سيواجه برد قوي ومفاجئ، مع التلويح باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة. كما قال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري إن المفاوضات تجري تحت إشراف كامل لكبار المسؤولين الإيرانيين، وهي مشروطة بتأييد المرشد مجتبى خامنئي. وانتقدت وسائل الإعلام الإيرانية المقترحات الأمريكية، وذكرت أنها تفتقر إلى أي تنازل ملموس، ما يعكس شعورا إيرانيا أن واشنطن لا تسعى إلى تسوية متوازنة بل إلى فرض شروط أحادية تعجيزية. ولعل هذا الموقف يعزز احتمالات التصعيد، خاصة مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. مقابل أيضا، تشير التقديرات إلى تزايد احتمالات استئناف العمليات العسكرية ضد إيران في وقت قريب وسط تأهب إسرائيلي. ويعمل الجيش الإسرائيلي بتنسيق وثيق مع القيادة المركزية الأمريكية، مع توقعات بأن أي هجوم أمريكي سيستدعي ردا إيرانيا مباشرا على إسرائيل. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تستعد لمرحلة قد تشمل أياما أو أسابيع من القتال، ما يعكس مستوى عاليا من الجاهزية والقلق في آن واحد.

صحيفة الستريت جورنال الأمريكية في تحليل لها قالت إن تصدير النفط الأمريكي يرفع الأسعار داخلياً. وقالت الصحيفة في تحليلها إن الولايات المتحدة تمكنت في الوقت الراهن من تلبية احتياجاتها المحلية وتعويض بعض النقص في إنتاج النفط من الخليج بسبب الحرب. وذكرت أن المشاكل تلوح في الأفق ومنتجو النفط الأمريكيون بالكاد يزيدون إنتاجهم والمصافي تعمل بكامل طاقتها وتتناقص المخزونات المحلية بسرعة. وذكرت الصحيفة أن المستهلكين الأمريكيين سيضطرون إلى الاستمرار في دفع المزيد مقابل الوقود للبقاء داخل حدود الولايات المتحدة. عضو مجلس الشيوخ الأمريكي لينزي غراهام المعروف بقربه الشديد من الرئيس ترامب وأيضا تأييده المعلن بصراحة لإسرائيل ودعمه لها دعا إلى استهداف منشآت الطاقة في إيران، وقال في مقابلة تلفزيونية: أدعو إلى إيذاء النظام الإيراني، اضربوهم بقوة أكبر، حسب ما قال.

0: الكشف عن تفاصيل جديدة متعلقة بالإنزال الإسرائيلي في العراق، إذ كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن صحراء غرب العراق شهدت نشاطا عسكريا سريا يشتبه في أنه مرتبط بإسرائيل، شمل إنشاء موقعين عسكريين سريين استخدما في عمليات مرتبطة بإيران قبل أن يتم كشف أحدهما بالصدفة من قبل راعي أغنام عراقي. وبحسب التقرير فإن الحادثة بدأت عندما وجد الشاب العراقي عوض الشمري أثناء توجهه إلى مدينة النخيب في مارس آذار الماضي تحركات عسكرية غامضة في منطقة نائية من الصحراء شملت خياما ومروحيات ومدرج ميداني، قبل أن يتعرض لاحقا لهجوم أودى بحياته عندما كان في عودته إلى مخيمه بنيران مروحية وفق شهود عيان من الأهالي البدو. وأشار التقرير إلى أن السلطات العراقية تلقت لاحقا بلاغا بشأن ما رآه الشمري قبل مقتله، ما دفع القوات الأمنية إلى فتح تحقيق غير معلن في الواقعة، لكن بعثة استطلاع عسكرية عراقية أرسلت إلى الموقع تعرضت لإطلاق نار أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، ما زاد من غموض طبيعة القوة العسكرية الموجودة هناك. نكمل في التفاصيل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

تحية لكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نواصل في الجزء الأخير من برنامج هذا الصباح الإخباري، ونكمل في متابعة تفاصيل التقرير الذي كنا نقرأ في تفاصيله قبل الفاصل عن الإنزال الإسرائيلي في العراق. فقد نقل التقرير عن مسؤولين عراقيين وإقليميين أن الموقع الذي اكتشفه الراعي الشمري كان واحدا من موقعين سريين يعتقد أن إسرائيل استخدمتهما بشكل متقطع داخل الأراضي العراقية لأكثر من عام ضمن تحضيرات عسكرية استباقية مرتبطة بعمليات ضد إيران. وأضاف المسؤولون أن الموقع كان يستخدم لدعم عمليات جوية وتزويد الطائرات بالوقود وتقديم خدمات لوجستية وطبية. وقد استخدم الموقع الذي اكتشفه الشمري خلال حرب 12 يوما ضد إيران في يونيو حزيران 2025 وفقا للتقرير. وذكر نواب عراقيون خلال إحاطات مغلقة أن هناك موقعا ثانيا على الأقل في منطقة صحراوية أخرى لم يتم الكشف عن موقعه بدقة، ما يشير إلى توسع غير معلن للوجود العسكري في غرب البلاد. وقال أحد المسؤولين الإقليميين إن الجيش الإسرائيلي كان قد بدأ الاستعداد لبناء مثل هذه القواعد المؤقتة منذ أواخر عام 2024 بهدف تحديد مواقع نائية يمكن الانطلاق منها في نزاعات مستقبلية. كما أكد مسؤولون أن بعض هذه الأنشطة كانت معروفة لدى الولايات المتحدة منذ 2025 دون إخطار الحكومة العراقية رسميا. ويشير التقرير إلى أن العراق الذي يعيش منذ سنوات في حالة توازن دقيق بين الولايات المتحدة وإيران قد يواجه تداعيات سياسية وأمنية أكبر في حال تأكدت هذه المعلومات، خصوصا مع احتمال استغلال الفصائل المسلحة المتحالفة مع طهران لهذه التطورات لتبرير التصعيد أو رفض الضغوط لنزع السلاح. تختم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الموقع الذي اكتشفه الشمري لم يعد نشط حاليا، فيما لا يزال مصير الموقع الثاني غير معروف وسط مطالبات محلية بفتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة ومقتل الراعي العراقي الذي تحول اكتشافه العفوي إلى قضية أمن قومي شائكة في واحدة من أكثر مناطق الشرق الأوسط حساسية.

القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول إن إعلان نتنياهو زيارة الإمارات استهدف قطع الطريق على نفتالي بنت. فقد تسبب التأكيد الرسمي الإسرائيلي لإجراء نتنياهو زيارة إلى الإمارات خلال الحرب على إيران في توترات حادة بين تل أبيب وأبو ظبي، بحسب ما أورد تقرير صحفي للقناة الثانية عشر العبرية، والذي أشار إلى دوافع شخصية دعائية لنتنياهو تكمن وراء إعلان تل أبيب بما يخالف رغبة أبو ظبي عشية الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة. وبحسب التقرير فإن الإعلان عن الزيارة يرتبط بحقيقة أنه في يوم الخميس، أي بعد يوم من إعلان نتنياهو الرسمي، كان من المقرر أن يزور رئيس حكومة الاحتلال الأسبق نفتالي بنت الإمارات أيضا. وذكرت القناة الثانية عشرة أن تأكيد مكتب نتنياهو يوم الأربعاء الماضي بطريقة غير مألوفة واستثنائية أن نتنياهو زار الإمارات خلال الحرب تسبب في توترات حادة بين البلدين بعد أن طالبت سلطات أبو ظبي صراحة بإبقاء الاجتماع سريا. وأوردت القناة في تقرير لها أنه رغم طلب الإمارات الصريح بالحفاظ على سرية الزيارة، قرر مكتب نتنياهو من تلقاء نفسه الإعلان عنها، ما أدى إلى عاصفة دبلوماسية وأزمة سياسية.

وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي السعودي قادمة من أجواء العراق يوم أمس، وتقول إن السعودية تحتفظ بحق الرد وستتخذ الإجراءات العملياتية للرد على أي محاولة اعتداء على سيادتها وأمنها. في المقابل قال ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن العراق يتبنى البعد عن محاور الصراع خطوة لحماية استقراره، وأكد أنه لا يسمح بأن يكون العراق منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى والتدخل في شؤونها.

في اليمن، إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في مأرب، ومحكمة حوثية تقضي بإعدام 19 يمنيا بتهمتي إعانة العدو والإرهاب.

صحيفة دو تحرر تلابرية تنقل عن مصدر أمني إسرائيلي قوله أنه حتى وإن تم احتلال جنوب لبنان بأكمله فلن يتم القضاء على ظاهرة المسيرات التي يطلقها حزب الله. وقال المصدر الأمني الإسرائيلي إن هذه المسيرات قد تطلق من أي شرفة أو نافذة أو طريق، وقلل من أهمية الحديث عن نية الجيش توسيع عمليته العسكرية إلى ما بعد نهر الليطاني جنوب لبنان ولأبعد من عمق 10 كيلومترات سعيا للقضاء على تهديد المسيرات الانقضاضية. في السياق، قالت الصحيفة إن جيش الاحتلال ينتهج سياسة تعتيم ممنهجة إزاء خسائره في جنوب لبنان، وذكرت أن هنالك تكتيما وغموضا حول مدى اتساع دائرة الهجمات التي يشنها حزب الله على قوات الجيش عبر المسيرات المفخخة التي تعمل بالألياف البصرية، ما يصعب من عملية اكتشافها وتشكل الظاهرة كابوسا للجيش. وأوضحت الصحيفة أن الظاهرة كلفت الجيش حتى الآن حياة 8 جنود ومتعاقدين مع الجيش منذ وقف إطلاق النار.

دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على إقامة منشآت عسكرية على أنقاض مقر الأونروا في القدس. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي قال في بيان صحفي إن مقر الأونروا ملك خاص للأمم المتحدة ويتمتع بحصانة مطلقة لا تسقط بأي ذريعة. كان الاحتلال صادق على مخطط جديد يقضي بإقامة متحف للجيش ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الجيش الإسرائيلية على أنقاض مجمع وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى شيخ محمد حسين يعلن أنه ثبت بالوجه الشرعي أن اليوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، وعليه يكون يوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة الموافق 26 من مايو أيار هو يوم وقفة عرفة، ويوم الأربعاء العاشر منه وفق 27 من أيار هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. بهذا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري، لكم تحية.

0: الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: وأول أوردر

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: عيون.
1: يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير.
2: يا بتجعيد جبهة ختيار تحفظها وهو عم يحكي قلوب الصغار بكرة طير وبجناح.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الاثنين 18 من أيار مايو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لإلكم في الإعداد والتقديم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.
3: صباحك سكر،
1: صباحكم سكر وصباح جميل، نطل عليكم بها على أن يكون أجمل صباح. مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد، هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
3: إذا مر
1: للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 0568883388 مقدمة 972.

اضحكوا اضحكوا اضحكوا، شايفتكم اضحكوا. الله لا يعذر على حدا يا رب. الله لا يوقع حدا بلسان الإعلاميين.

صباح الخير لمستمعي يوم جديد أينما كانوا أينما تواجدوا، يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. دائما وأبدا ابدأوا يومكم بابتسامة، فكل صباح جديد يحمل فرصة جديدة للحياة والأمل. في حكمتنا لليوم: الكلمة الطيبة قد تغير يوما كاملا، فاجعل لسانك مصدرا للنور. صباح مليء بالراحة والسعادة لكم جميعا.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية وسائقي الباصات والفردات في محافظة بيت لحمة، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم. ستات البيوت يسعد لي هالصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية، جميع العاملين في كل المؤسسات، عمال الورش يسعد لي هالصباح، عمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشتركة، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة يسعد لي هالصباح ويعطيكم العافية.

في آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى الصباح هذا اليوم، اعتدت مجموعات من المستوطنين على الأهالي في قرية أبو نجيم جنوب بيت لحم فجر هذا اليوم. يعني من أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظة في ساعات الصباح الأولى، عربدة واعتداء على الأهالي من قبل عصابات المستوطنين في قرية أبو نجيم جنوب بيت لحم. أيضا كان في ساعة المساء وفي الليلة الماضية قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة طقوع جنوب شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. ونبقى في بيت لحم أيضا، بالأمس الأمن الوقائي يضبط 8000 لتر من المحروقات المهربة في بيت لحم، وفي إطار الجهود المتواصلة لمكافحة ظاهرة تهريب المحروقات وحماية الاقتصاد الوطني، تمكن جهاز الأمن الوقائي ممثلا بأمن البترول ومديرية بيت لحم بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المحروقات بطرق غير قانونية، وأسفرت العملية عن ضبط نحو 8000 لتر من المحروقات المهربة، إضافة إلى صهريج يستخدم في تخزين وتهريب الوقود بطريقة غير مشروعة. كما تم توقيف صاحب الموقع والتحفظ على الكميات المضبوطة وتحويل الملف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول والقانون.

0: الأغنية والأجواء خليجية، بس الوضع ملوش علاقة بالأجواء الخليجية، الوضع الاقتصادي. مستمعينا، ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، أجواء حارة في معظم المناطق. لتفاصيل أكثر نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار في معظم المناطق ورياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يومي الثلاثاء والأربعاء انخفاضات متوالية أخرى على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. ويوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. اليوم الاثنين تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارات الصحة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. أهلنا في قطاع غزة بشكل خاص خطر ارتفاع أمواج البحر. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 30-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-16، نابلس 31-18، جنين وطباس 32-20، أريحة والأغوار 36-24، طول كرم وخلقيلة 29-18، غزة وخان يونس 28-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون حصيرة.

صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب أصدقاء ومتابعي البرنامج اللي دائما أنا سعيدة بوجود الجميع. صباح الخير لندى الشمالي، صباح الخير لأم محمد فروخ من تقوع، أم محمد من جبل المكبر يسعد صباحك، صديق البرنامج أبو حمزة يسعد صباحك، صديقة البرنامج أيضا علا خلاوي. رح أرجع أفتح الرسائل وأقرأهم رسالة رسالة، حبيت أصبح على الجميع صباح الخير.

0: فيما يخص الانتخابات، انتخابات حركة فتح، كان من المقرر بالأمس يتم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات حركة فتح، انتخابات المركزية والمجلس الثوري، ولكن كان في تأخير. صدر في مساء أمس بيان إعلامي صادر عن رئاسة المؤتمر الثامن لحركة فتح، تبين فيه رئاسة المؤتمر الثامن لحركة فتح بأن النتائج الرسمية غير النهائية لم تصدر بعد عن أي جهة مختصة في رئاسة المؤتمر، وكل ما يتم تداوله ليس رسميا، وتعلن رئاسة المؤتمر أن النتائج الرسمية غير النهائية سوف تعلن من خلال مؤتمر صحفي لغايات إعلان كامل نتائج المؤتمر. في حديث حول الموضوع بأنه السيد قدورة فارس قدم طعن على نتائج انتخابات اللجنة المركزية، وهو ما ساهم بتأخير إعلان النتائج النهائية لغاية اللحظة. قدورة فارس تحدث حول المؤتمر وحول نتائج المؤتمر، قال بأنه خلال المؤتمر السابع بالليل اتصلوا علي وباركوا لي بالفوز، بس المفاجئ أنه ثاني يوم أعلن أنه أنني خاسر. من جهته استغرب المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة من تداول نتائج غير رسمية لانتخابات اللجنة المركزية، مؤكدا أن أي أرقام ما بتغير رسميا إلا بعد إعلان لجنة الانتخابات بشكل واضح. وأضاف سلامة أن لحد الآن ما وصلتهم أي نتائج نهائية، وأن الإعلان الرسمي متوقع أن يكون اليوم، بينما ما زالت عمليات الفرز وإدخال البيانات مستمرة. مستمعينا ومتابعينا، هذه أبرز وآخر الأخبار حول المؤتمر الثامن ونتائج الانتخابات لحركة فتح. خلينا نروح لفصل إعلاني قصير، وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العام 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

صباح الورد والياسمين، صباح يحمل في تفاصيله أملا جديدا وقلوبا ممتنة لكل نعمة. صباح السعادة والطمأنينة لكم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية.

أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أنه سيتم اليوم الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر إلى جانب النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري. وأوضحت الرئاسة أن الإعلان سيعقد عند الساعة 3 بعد الظهر في قاعة أحمد لشقيري بمقر الرئاسة بحضور أعضاء المؤتمر والوفد المشاركة.

0: معنا مشاركة. ألو صباح الخير.
1: يا صباح الخير. صباح البن.
0: يسعد صباحك أبو غالب، كيف حالك؟ أمورك تمام؟
1: والله سيئة، كل الحارة عندي منانة أصبح السيارة.
0: طب حكيت مع المجلس الجديد؟
1: حكينا مع المجلس الجديد.
0: حكيتوا معاهم؟
1: قال بكرة وبعده بكرة أمجدوا.
0: طيب إن شاء الله إحنا بنحكي معاهم بالمجلس القروي الجديد لقرية رطاس.
1: كل الحارة منانة قبالة.
0: إن شاء الله بنحكي معاهم، إن شاء الله بنحكي معاهم اليوم. إن شاء الله بنحكي معاهم أبو غالب، يسعد صباحك، تحياتي. على سيرة النفايات، امبارح كنت لسه بحكي، كان يتواصل مع الأخ خضر مسالمة أوضاع العمال وساقي الخدمات المشترك يبدو الحال كما هو لغاية اليوم تقاضوا راتبهم، في وعود أن يتم صرفها يوم الخميس المقبل، فإن شاء الله خير وإن شاء الله منتبع الملف مع الإخوة في الخدمات المشتركة. لا والله ما حدا مدلل إلا هي اللي مدللة عنده.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، دوار طقوع سالك، بني نعيم سالك، كرمة سالكة، والمنشية سالكة، ترقومي المصانع سالكة، زيف أيضا سالكة، أما فرش الهواء تفتيش للخارج، رأس الجورة مغلقة، مراح رباح سالكة، الفحص سالك، دورة مغلقة، النبي يونس سالك، سعير سالكة، الفوار والعروب مغلقات. أما بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمس عيا سالكة، بوابة النبي صالح سالك، وعبودة سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب كثافة سير للداخل، حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع أزمة اندماج للخارج، حزمة البلد تفتيش باتجاه الشمال، لزعيم سالك، العزرية كثافة سير باتجاه الشمال، الطيبة تفتيش للخارج، المدخل الشمالي لمدينة أريحة تفتيش بالاتجاهين، باقي مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلق، جماعين مغلقة، زعترة سالك، حوارة سالكة، طوار الطنيب سالك، ومفترق جيد سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، عورتة سالك، المربعة وبورين مغلقات، دير شرف تفتيش وأزمة للخارج، سرة سالك، الفندق سالك، طريق الباذان سالك، أما حاجز سيصير أزمة وتفتيش للخارج، عن شبلي تفتيش باتجاه أريحة. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة اليوم يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

طيب خليني أصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. أبلش من أول رسالة وصلتنا من صديقة هالبرنامج علا خلاوي. يسعد لي صباحك يا علا. أقرأ الرسالة. الصباحات الجميلة مواعيد مع الحياة، مع الأمل، مع ما تبقى من العمر، فاقتطف لقلبك بذرة يقين تملأ قلبك أمانا وتهدي روحك سلاما. صباحك أمل وتفاؤل، صباح الورد والفل. يسعد لي هالصباح، شكرا جزيلا.

نصبح على صديق هالبرنامج أبو حمزة. صباح الخير لإلك، صباح الخير إلى راديو بيت لحم 2000 وإلى أحلى مذيعة، يسعد هالصباح، شكرا جزيلا. نروح لرسالة أم محمد من جبل المكبر، يسعد لي صباحك، صباح الورد والياسمين والحب والخير لأحلى وصارة، يسعد صباحك، تحياتي لإلك يا أم محمد.

نروح لمسج أم محمد ورسالة أم محمد فروخ من تقوع. اللهم بلغنا 10 ذي الحجة وبلغنا يوم عرفة مجبورين مطمئنين ونحن في أحسن حال يا رب العالمين. كل عام وأنتم بألف خير وأنت بألف خير يا أم محمد. صباح الورد لمن يطيب بهم الصباح، صباح الخير والمحبة لكل من ينشرون السعادة بروحهم الحلوة وأخلاقهم الجميلة. صباحكم جميل، اللهم يسر أمورنا وإشرح صدورنا ولا تجعل للضيق مكانا في قلوبنا، اللهم أمين لنا جميعا يا أم محمد. يسعد هالصباح.

إلى محبي الرياضة ومتابعي الأخبار الرياضية إلى آخر وأبرز الأخبار الرياضية في الدور الإسباني، فوز ريال مدريد على إشبيليا بهدف بدون رد، وفوز برشلونة على ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. هذه من أبرز الأخبار الرياضية.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. السعودية تعلن اليوم أول أيام ذي الحجة ويوم الثلاثاء 26 من أيار وقفة عرفات ويوم الأربعاء 27 من أيار أول أيام عيد الأضحى المبارك. السعودية تعلن بأن اليوم أول أيام ذي الحجة ويوم الأربعاء 27 من أيار أول أيام عيد الأضحى المبارك. على مقربة من ذلك وفي اتصال وفي سياق متصل، مجلس الوزراء قرر بأن عطلة عيد الأضحى اعتبارا من صباح الثلاثاء 26 من أيار لغاية مساء يوم السبت 30 من أيار. فكل عام وأنتم جميعا بألف خير.

وزارة التربية والتعليم العالي تستأنف عقد امتحانات الثانوية العامة للفروع المهنية الثلاثاء المقبل. في التفاصيل، قررت وزارة التربية والتعليم العالي استئناف عقد امتحانات الثانوية العامة للفروع المهنية، وذلك الثلاثاء المقبل وحتى الخميس، وفق برنامج سيعمم من خلال مديريات التربية والمدارس المهنية. وتدعو الوزارة الطلبة إلى الالتزام بمواعيد والتعليمات الخاصة بالامتحانات، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

الفقرة الأولى من مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد تحدثت عن أبرز وآخر الأخبار في محافظة بيت لحم حول عربدة واعتداء المستوطنين على الأهالي في قرية أبو نجيم جنوب بيت لحم. في التفاصيل التي تردني الآن بأن مستعمرون منذ ساعات الصباح اقتحم أو كان هناك اقتحام للمستعمرون صباح اليوم قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. بحسب المصادر الأمنية بأن مجموعة من المستعمرين اقتحمت القرية وتمركزت في عدد من أحيائها وسط استفزاز للمواطنين عبر التفحيط والأصوات العالية المزعجة. في السياق أشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت صحور وبلدة الخضر وقرية خليل اللوز دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات.

خليني أصبح على أم عدي. يسعد لي صباحك، يسعد صباحك بالخير والعافية، صباح الورد. تحياتي لإلك يا أم عدي، يسعد لي هالصباح، بتمنى لك نهار سعيدة. مستمعينا نروح لفاصل إعلاني قصير، وأكيد من بعد مكملين يوم جديد، وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك.

هذه الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني. مركز سيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: النشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 مواطنين من مدينة طول كرم، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من الأسير المحرر سفيان أحمد ستيتي ووديع أبو حديد وأسامة هويدي من ضاحية ذنابة شرق طول كرم عقب دهم وتفتيش منازلهم. إلى ذلك اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أشجار زيتون بعد اقتحامها المنطقة الشرقية في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية. في سياق آخر، اقتحم مستوطنون صباح اليوم بلدة سنجل شمال شرق مدينة رام الله وأدوا طقوسا تلمودية عند مدخلها لليوم الثاني على التوالي. وفي بيت لحم أيضا أقدم مستوطنون صباح اليوم على اقتحام قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا القرية وتمركزوا في عدد من أحيائها وسط استفزازات للمواطنين وإصدار الأصوات العالية المزعجة عبر المركبات التي اقتحموا بها القرية. استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون في استهدافات جوية إسرائيلية يوم أمس في مناطق متفرقة بقطاع غزة. هذا وشهدت مناطق متفرقة في القطاع صباح اليوم عمليات إطلاق نار وقصفا مدفعيا من آليات الاحتلال الإسرائيلي. في السياق، قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي دكتور محمد الهندي إن إسرائيل تتنكر لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولا أحد يلزمها به.
2: إسرائيل منذ توقيع الاتفاق في شرم الشيخ لا تلتزم بأي بند من بنود الاتفاق. خطة ترامب 20 بند، في المرحلة الأولى تحدثوا فقط عن بند واحد التبادل، وتنكرت إسرائيل لكل التزاماتها. كل يوم القتل مستمر، منع المرضى من السفر مستمر، إغلاق المعبر مستمر، منع دخول المساعدات مستمر، 600 شاحنة يوميا تقلصت إلى 200 شاحنة، الاعتداءات والتقدم عن الخط الأصفر أيضا مستمر، بدل الانسحاب يتقدمون، ولا كرفانات ولا خيم ولا طعام ولا شراب ولا أدوية. في المرحلة الثانية تتحدث فقط عن موضوع السلاح ولا تتحدث عن أي مسألة أخرى، مثلا الانسحاب لا أحد يتحدث عنه. وأنا أقول باختصار، يعني طالما إسرائيل ليس لديها أي بديل لحكم قطاع غزة فهي مستمرة في الاستهداف، استهداف الشرطة، استهداف المجاهدين، استهداف نقاط الأمنية، استهداف حتى التكايا، لأنها لا تريد للشعب أن يلتئم وأن يبقى متكاتف ومتكامل وشعب يحيا ولو بالحد الأدنى.
1: تستعد البحرية الإسرائيلية لاعتراض طول ضخم يضم نحو 50 سفينة متجهة من تركيا إلى قطاع غزة في خطوة يتوقع تنفيذها خلال الساعات المقبلة قبل وصول السفن إلى المياه الإسرائيلية. وتخشى تل أبيب من احتمال اقتراب قطع بحرية تركية من المنطقة، لكنها ترجح عدم الانزلاق إلى هذا الموقف وسط تحركات واتصالات دبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع التصعيد، بحسب ما أفادت صحيفة معارف العبرية. وبدأت البحرية الإسرائيلية الاستعداد لاعتراض الأسطول، ولم تتضح بعد نقطة الاعتراض المحتملة قبالة السواحل اليونانية كما حدث في واقعة سابقة قبل نحو أسبوع. اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته راما في غارة استهدفت

0: شقة سكنية بمدينة بعلبك اللبنانية تزامنا مع غارات وقصف مدفعي طال بلدات جنوبية. في ذات الإطار تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن نية الجيش توسيع نطاق عملياته البرية إلى ما بعد ما يعرف بالخط الأصفر في محاولة لإبعاد التهديدات على حد وصفه. ونقلت صحيفة دعوات أحرنوت أن الجيش يخوض حربا كاملة في جنوب لبنان مع قيود على تنفيذ ضربات في عمق البلاد وضاحية بيروت الجنوبية رغم تنفيذ غارات سابقة هناك. نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع أن صبر الرئيس الأمريكي ترامب بدأ ينفد تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية، ولا يزال منزعجا من استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط. وبحسب الشبكة الأمريكية فإن ترامب بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران كوسيلة لإجبارها على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب رغم تفضيله تسوية الصراع دبلوماسياً. في هذا الإطار نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل جلسة محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التي كانت مقررة هذا الصباح بطلب منه لدواع أمنية وسياسية. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقع هذا اليوم، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر، عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم.

0: أهلا بكم في حلقة نسلط فيها الضوء على مبادرة مجتمعية تحمل بعدا إنسانيا وتنمويا مهما، وتفتح مساحة حقيقية للنساء والفتيات نحو مزيد من الوعي والثقة والتمكين. فتمكين المرأة لا يبدأ فقط بالتعليم أو فرص العمل، بل يبدأ أولا من الداخل، من فهم الذات واكتشاف القدرات وبناء الثقة بالنفس. اليوم نتحدث عن مبادرة مجتمع صبايا بيت ساحور، التي تنطلق من إيمان بأن المرأة عندما تمتلك الوعي بذاتها تصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وصناعة التغيير في حياتها ومجتمعها. لنتعرف أكثر على هذه المبادرة، أهدافها ورسالتها، والأثر الذي تسعى إلى تحقيقه في حياة النساء والفتيات. تنضم لنا الأستاذة دينا رشماوي، مدربة تنمية أفراد ومجتمع، صاحبة هذه المبادرة. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير، يعطيكم العافية.
0: أهلا بك. بداية، من أين جاءت فكرة إطلاق مبادرة مجتمع صبايا بيت ساحور، وما الدافع الأساسي وراء تأسيسها؟ تفضلي.
1: هلا، الفكرة جاءت أول إشي من ثلاث صبايا، اللي هو أنا مع صبيتين كمان، من ملاحظتنا الاحتياج حقيقي موجود عند كثير من الفتيات والنساء في مجتمعنا، وهو غياب المساحة الآمنة اللي بتتيح إنهم يعبروا عن حالهم، يفهموا مشاعرهم، يطوروا شخصيتهم بدون خوف من الأحكام أو التقليل من القدرة تبعتهم. كمان جاءت من الظروف، من الاحتياجات والتحديات اللي إحنا كنساء بنواجهها في هذا المجتمع، سواء نفسية أو اجتماعية، واللي بتخلي كتير من النساء يحطوا حالهم بآخر مرتبة مش من الأولويات. ونشوف في كتير طاقات عند الصبايا موجودة، بس أحياناً بدون دعم، بدون توجيه، بدون بيئة بتشجع هاي القدرات على النمو. فمن هون أجت الفكرة إنه إحنا ننشئ هاي المساحة، مساحة مجتمعية تكون قريبة من هذول الصبايا، تشبه الواقع تبعهم والاحتياج تبعهم.
0: نعم، المبادرة تحمل شعار: حين تبنى المرأة من الداخل تصبح قادرة على بناء حياتها بالكامل. ماذا يعني هذا الشعار بالنسبة لك؟
1: هذا يعني أهم شعار بالنسبة لنا، هو بلخص أصلاً الفكرة الأساسية من المبادرة كلها. لأن المرأة لما تفهم حالها، تتصالح مع حالها، يكون في عندها ثقة داخلية، تتعلم كيف توضع حدود صحية تحترم فيها حالها والآخرين، بتكون هي قادرة على اتخاذ قرارات صحيحة وبناء حياة متوازنة. ودائما بنحكي جملة، اللي هو شو فائدة النجاح الاقتصادي أو العملي إذا المرأة عم تتعرض للعنف اللفظي أو الجسدي داخل بيتها، أو المرأة ما بتعرف قيمتها الحقيقية. عشان هيك كتير مهم إنه هي تبنى من الداخل أولا، بناء نفسي، بناء يكون في عندها قوة داخلية عشان تكون قادرة على النجاح الخارجي. هذا أساس أي نجاح آخر.
0: نعم، أبرز الاحتياجات أو التحديات التي لاحظتيها لدى النساء والفتيات والتي دفعتك لإطلاق هذه المبادرة؟ لماذا ركزتم على توفير مساحة أو مساحة آمنة للحوار والتعبير عن الذات؟
1: واحدة من أكثر الأمور اللي لاحظناها هي وجود ضغط نفسي كبير عند النساء، بخافوا من التعبير، أحياناً بيكون في ضعف في الثقة بالنفس، ما بيعرفوا إمكانياتهم الحقيقية اللي موجودة داخلنا، موجودة داخل كل صبية. وكثير من هدول الصبايا بس بيحتاجوا لبيئة داعمة، لشخص يسمع، لمساحة يشعر فيها بالأمان والتقبل. عشان هيك ركزنا على خلق هاي البيئة داعمة، قائمة على الحوار، على الاحترام، على التعبير الحر بدون أحكام. أهم إشي، لأنه نؤمن إن الإنسان ما بيقدر إنه ينمو في بيئة بيشعر فيها بالخوف أو الحكم المستمر.
0: متى ستكون، يعني اسمحي لي، متى ستكون المبادرة، وأين، وما طبيعة اللقاءات والأنشطة التي ستقدم ضمن المبادرة؟
1: المبادرة انطلقتها اليوم الاثنين، راح تكون بالاتحاد النسائي في بيت ساحور، مشكورين على توفير المكان، وراح تستمر من شهر 5 اللي هو الشهر الحالي إلى شهر 12، من خلال لقاء شهري واحد تفاعلي. الأنشطة راح تتنوع بين جلسات تطوير ذات تشمل الثقة، وضع الحدود، حوار مفتوح، أنشطة فنية تعبيرية، لقاء مع نساء ملهمات، تمكين اقتصادي بس بطرق جديدة مش فقط طرق تقليدية، رح يشمل أعمال تطوعية واكتشاف المهارات والقدرات الشخصية.
0: نعم، كيف يمكن لأنشطة مثل العلاج بالفن أو التمارين التعبيرية أن تساهم في تطوير شخصية المشاركات؟ وكيف تربط المبادرة بين التمكين النفسي والاجتماعي وبين التمكين الاقتصادي؟
1: هل الفن والتعبير أحياناً بيساعدوا الإنسان، أو مش أحياناً غالباً بيساعدوا الإنسان على إخراج مشاعر وأفكار ما بقدر أعبر عنها بالكلام المباشر؟ فأنشطة مثل الرسم أو الكتابة أو التمارين التعبيرية بتساعد على فهم الذات، على تخفيف التوتر وتعزيز الثقة بالنفس. بالنسبة للتمكين الاقتصادي، مثل ما حكيت قبل، إحنا بنآمن إن المرأة قبل ما تبدأ أي مشروع أو مصدر دخل، وحتى لو عندها وظيفتها بدها تتطور في الوظيفة نفسها، هي بتحتاج لبناء داخلي وثقة وقدرة على اتخاذ القرار. لأن المرأة لما تكون مبنية من الداخل بشكل صحي وواعي، ما بتأثر فقط على نفسها، هي أصلاً بتربي في الأجيال القادمة بطريقة مختلفة، بتنقل هذا الوعي لعائلتها ولكل المحيط تبعها.
0: نعم، ما أهمية أن تكتشف المرأة قدرتها ومهاراتها قبل التفكير في إطلاق مشروع أو مصدر دخل؟
1: مهم جدا، لأنه كثير نساء بيمتلكوا قدرات ومواهب حقيقية بس ما بيدركوا قيمتها أو ما بيعرفوا كيف يطوروها. فلما تكتشف المرأة نقاط قوتها واهتماماتها الحقيقية، يصير كثير أسهل عليها تختار الطريق المناسب لها، طريق بيشبهها هي، بدل ما تدخل أي مشروع فقط بسبب الضغط أو الحاجة. النجاح الحقيقي بيكون لما هي تكون واعية بحالها وبقدراتها.
0: نعم، هل تتوقعين أن تساهم المبادرة في تغيير نظرة المشاركات لأنفسهن أو لحياتهن المستقبلية؟ وما أبرز النتائج أو الأثر الذي تتطلعين لرؤيته بعد انتهاء الدورة؟
1: طبعا أكيد، هذا أصلا من أهم أهدافنا. حتى لو تغيرت نظرة فتاة واحدة لحالها وأصبحت أكثر ثقة وقدرة أنها تعبر وتأخذ قرارات، فهذا نجاح حقيقي. لأنه الأثر اللي إحنا بنطلع إله هو أنه نشعر أن المشاركات عندهم صار صوت، قيمة، قدرة على التغيير، ويبنوا علاقات صحية أكثر مع حالهم، بالتالي مع المجتمع.
0: نعم، هل هناك خطط مستقبلية لتوسيع المبادرة أو استهداف فئات جديدة؟
1: أكيد أكيد في خطط، وأصلا تواصلوا معنا عدة صبايا من مدن ومناطق أخرى خارج بيت الحوق، وهذا أصلا أعطانا دافع أكبر للاستمرار والتوسع. إن شاء الله راح يكون هذا التوسع خلال العام القادم 2027، راح نشمل فئات عمرية مختلفة، راح نشمل مناطق ومدن أخرى، بالإضافة نطور برامج متخصصة أكثر في مجالات التوعية، الدعم النفسي، الدعم الاقتصادي والمجتمعي حسب احتياجات كل فئة طبعا.
0: نعم، كيف يمكن للمؤسسات والمجتمع المحلي دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية؟
1: أو إيش الدعم؟ لا بيكون فقط مادي، المادي هو جزء، بس كمان دعم معنوي، إعلامي، لوجستي، لأن هاي المؤسسات بتآمن بأهمية بناء الإنسان وبتفتح المجالات للمبادرات المجتمعية، فهي بتساهم بشكل مباشر في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً. إحنا بنآمن أن العمل المجتمعي الحقيقي يحتاج لشراكة بين الأفراد والمؤسسات والمجتمع المحلي، هذا أكيد.
0: نعم، في الختام، ما الرسالة التي تودين توجيهها للفتيات والنساء اللواتي يترددن في خوض تجارب تطوير الذات، وكيف يمكن للراغبات بالانضمام إلى المبادرة التواصل والمشاركة؟ تفضلي.
1: أولا، إحنا ما ندعي أن التغيير بصير بين يوم وليلة، إحنا بنآمن أنه أي خطوة صغيرة ممكن تصنع أثر كبير مع الوقت. إذا قدرنا نأثر على شخص واحد بشكل إيجابي، فهذا الشخص رح ينقل هذا الأثر للعيلة والمجتمع، يعني مثل ما نحكي نزرع بذرة في كل مكان.
0: نعم.
1: بالنسبة للراغبات للانضمام، بقدروا يتواصلوا معنا على أرقامنا، على صفحاتنا، في كان يعني فورم بقدروا يعبوه، وأوريدي إحنا أخذنا الصبايا لهاي السنة.
0: نعم.
1: ممكن اللي حاب إنه ينضم للفصل القادم اللي هو للسنة القادمة. وفي النهاية بشكر كل شخص تبرع سواء ماديا أو بالمكان أو معنويا، ودعم وآمن بالفكرة، لأنه أي مبادرة مجتمعية ما بتنجح إلا بالناس اللي بيأمنوا فيها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دينا رشماوي، مدربة تنمية أفراد ومجتمع، صاحبة هذه المبادرة. شكرا جزيلا، تحياتي.
1: شكرا لك.

0: مستمعينا ومتابعينا، ننتقل وإياكم إلى رسالة وإنجازات شرطة محافظة بيت لحم خلال الساعات الماضية. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي مدير إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام العقيد سامر أبو السرور. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام، أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
0: صباحك أهلا بك. رسالة وأبرز العمليات التي تعاملت معها شرطة المحافظة خلال الساعات الماضية، تفضل.
1: نعم أختار، يعني خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والأنشطة المجتمعية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام بالمحافظة. نبدأها في إطار إنجاز القضايا المقدمة ضد أشخاص معلومين، حيث تمكن فرع التحقيقات من إنجاز 12 قضية من مجموع القضايا الواردة والقضايا قيد المتابعة بين قضايا من المدور من السنوات السابقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون. أما في تنفيذ المذكرات القضائية، فقد تمكنت الشرطة القضائية وبتعاون مع مراكز شرطة المحافظة من تنفيذ 52 مذكرة قضائية تضمنت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 240 ألف شيكل، كما ألقت القبض على 15 مطلوب للقضاء، تم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصول. وفي الجانب السياحي، واصلت شرطة السياحة والآثار تأمين وتسهيل حركة الزوار إلى المعالم الدينية والسياحية، حيث تم تأمين زيارة 749 سائح لكنيسة المائد، كما سجل مبيت 76 نزيل في فنادق المحافظة الليلة الماضية، وأيضا سجل دخول 3 حافلات سياحية إلى المحطة المركزية. هذا ونفذ ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتشي وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع السياحية للتأكد من جهوزيتها وسلامتها. وفي تنظيم حركة المرور، تابعت شرطة المرور الأوضاع المرورية في النقاط الحيوية بالمحافظة وأقامت نقاط تفتيش لضبط المخالفات والمركبات الغير قانونية. تم التعامل مع حادثين سير أسفروا عن 6 إصابات وصفت بالطفيف والحمد لله، وإنما أضرار مادية بالمركبات. جرى فحص 255 مركبة، وبلغ عدد المخالفات المرورية المسجلة 27 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير. وهنا ندعو الأخوة والأخوات السائقين الالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحية مركباتهم قبل قيادتها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأخيرا، وفي إطار تعزيز جسور التعاون والتواصل المجتمعي، زار ضباط الشرطة المجتمعية عدد من شركات تجارة السيارات مؤكدين على أهمية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والنظام، حيث تأتي هذه الزيارات ضمن نهج الشرطة في توطيد العلاقة مع مؤسسات المجتمع المحلي وتعزيز جسور الثقة والتعاون بما يخدم المصلحة العامة. يعني اختصار كما نؤكد دائما، هدفنا يتمثل في تعزيز الشراكة والتعاون الكامل مع جميع شرائح المجتمع، لما في ذلك من دور أساسي ومحوري في ترسيخ الأمن وصون النظام العام. يعني إجمالا هذا أبرز ما شهدته المحافظة خلال الساعات الماضية. نسأل الله السلامة للجميع ودمتم بحفظه ورعايته.
0: نعم، يعطيكم العافية ومشكورين على جهودكم في شرطة المحافظة. شكرا جزيلا لك العقيد سامر أبو السرور، يسعد صباحك، تحياتي لك.
1: حياكم الله، يعطيكم الف عافية، شكرا لكم. شكرا.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
4: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: عيوني.
1: يسعد صباح عيونكم الحلو، قلوبكم الطيبة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر، عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم. معنا اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير يا ست سارة.
1: يسعد صباحك، كيف حالك؟
2: صباح الخير يا بنت العام، نشكر الله رب العالمين. انتم شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير
1: الحمد لله. طولوا انتم بخير واحنا بألف خير.
2: والله يا ست سارة احنا اول شيء حابين نطبع عليكم.
1: يسعد هالصباح
2: ونقولكم كل عام وانتم بخير ليوم الاربعاء الجاية،
1: وانت بألف خير يا ربي
2: لانه قرب عيد الاضحى. والحمد لله رب العالمين. هذا واحد. اثنين، نودي تهنئة اول شيء إلى المؤتمر الحركة الفتح اللي صار في رام الله ومصر ولبنان بنجاحه 100% وبالانتخابات، وبنبارك لكل شخص نجح ووصل، وحظا أوفر للي ما نجح وما وصل. أنا عندي كلمة أو سؤال للي ما ربحه، يعني في حال إذا أنت ما ربحت خربت الدنيا؟
1: أكيد لا.
2: انا مستغرب من اللي قاعد بيصير، يعني ان كان هين يعني في المركزي ولا المجلس التنفيذي ولا البلديات، اللي بيخسر كانه صار الشخص اللي امامه عدوه.
1: بتقبلش الخساره؟
2: بتقبلوش الخساره الناس
1: ابدا.
2: يعني معقوله 1000 واحد مرشحين عالم 1552 واحد بده ينجح ال 1552 واحد؟
1: اكيد لا. في ناس راح تربح وفي ناس راح تخسر، بس عن جد النقطة اللي انت طرقت لها نقطة مهمة. ليش ما عندناش للأسف تقبل الخسارة؟ في عنا مشكلة
2: أنا موضوع. هي مش هزيمة يا عمي،
1: مش
2: هي
1: هزيمة بس
2: ما هي مش هزيمة
1: بالضبط، خسارة.
2: خوضت الانتخابات وانا سقطت عادي، فيش اي خلاف. مرة هذه ما خدتها، المرة الجاية باخذها. وانا اصلا كنت قبل هالمرة بجوز بدورة او بدورتين في مجلس ثوري او بلجنه مركزيه، او كنت رئيس بلديه على سبيل المثال، وسقطت المره هذه. شو صار يعني؟
1: ولا اشي.
2: انا يعني جد اقسم بالله بستهجن وبستغرب من اللي قاعد بيصير بهذا الوطن المدني.
1: صحيح، يعني الناس اللي بيخوضوا انتخابات المفروض يكون عندهم روح رياضية، بس هذا الاشي ما منشوفوش إلا ما ندر. يعني أنا لسه مبارح بحكي مع زميل بحكي لي صار فلان الفلاني كان نازل في الدورة السابقة وبيضحك، فشو بقول له أنا بتعرف قديش كم من صوته؟ بيضحك يعني أنه هو مش زعلان كمان، يعني بقول له بتعرف كم من صوت؟ أنا جبت صوت واحد متخيل صوت واحد جايب، فبيضحك يعني عادي يعني.
2: بيجو صوته
1: والله مش بعيدة كمان صوت واحد وبيضحك، يعني حتى صريح مع نفسه، صريح مع ذاته،
2: مش غلط
1: يعني. بالعكس، هاي الروح اللي احنا بدنا نشوفها للأشخاص اللي بخوضوا الانتخابات، سواء البلديات سواء المجالس القروية وحتى في حركة فتح وفي مختلف الفصائل. يعني هاي الروح
2: مش عيب ومش حرام،
1: صح،
2: ومش خسارة. انت خضت وما تطلع مع حالك الحظ. طب ليش تكفيك؟ يعني احنا مندور هذا في شغلة مهمة يعني. في شغلة مهمة احنا منقول دائما من التغيير ودائما من التغيير، وبنا هالقيادات الكبيرة اللي الله يعطيها الصحة وطول حفظها في مجال الشباب والجيم. اوكي، طبعا احنا شفنا حوالي جودة نزلوا وبنا احنا اللي طلعوا، انا متاكد مش عاجبهم، واللي دخلوا اكيد عاجبهم، واللي ما نجحوش اكيد مش عاجبهم. طب ما هو احنا بنطالب بالتغيير، واحنا لما بنطالب بالتغيير مش خالصين، وطولنا تغيير.
1: اذا احنا ما تغيرنا وما تغيرت تفكيرنا، كيف بدها تتغير الامور؟
2: هذه انا بحكيها كلمه اخيره، احنا بس بنحب الانتقاد من اجل الانتقاد، الانتقاد الهدام وليس الانتقاد البناء، هيك احنا تعلمنا
1: للاسف.
2: فنصيحه لكل ابناء شعبنا، اتقبلوا الخساره، هي ليس هزيمه هي خساره.
1: نعم،
2: والله يكون بعون الشعب ويسعد صباحك يا بنت العم.
1: يسعد صباحك وتحياتي لك ابو حمزه، تحياتي، يسعد هالصباح، شكرا.
2: يسعد صباحك، حياك الله.
1: يعني أخونا أبو حمزة تطرق لموضوع مهم، موضوع ردات الفعل عند الأشخاص المرشحين بعد أي انتخابات بيتم إجراءها. ردات الفعل يعني في البعض والنسبة الأكثر والأغلبية بتكون ردات فعلهم مش متقبلين هاي الخسارة، مش عارف يعني ليش هيك بيصير عن معاهم، ليش هيك بيفكروا، ما أنت حتى الحياة يعني فيها ربح وخسارة، ما بالك الانتخابات أكيد فيها ربح وخسارة، دائما تكون في عنا رضا وامتنان للإشي الموجود عنا كمان.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
1: أطيب تحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة الخليل بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي والشرطة. تم ضبط ما يقارب 13 طن ونصف من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير الصالح للاستهلاك الآدمي، وباستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في طول كرم وجنين تم ضبط ما يقارب 2 طن من المواد الغذائية، البعض منها غير مطابق للمواصفات والمقاييس المطلوبة والمعمول بها من قبل جهات الاختصاص، والآخر منتهية هذه البضائع منتهية الصلاحية وغير صالح الاستهلاك الآدمي. أقرت جهات الاختصاص إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. أيضا في طوباس تم ضبط ما يقارب 1 طن من البطيخ الذي لا يحمل تصريح نقل زراعي باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية والتي أقرت التحفظ عليها لدى مخازن التاجر لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع نيابة الجرائم الاقتصادية. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. صباح الخير لأبو أسامة، عز الدين صباح الخير، وسام بشير، محمود سلايمة، مريم، تحياتي الصباحية لكم جميعا، وأتمنى لكم نهارا سعيدا. من الدبيك نروح نشوف برنامج المي. جاهزين يا صالح مستمعينا ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم. ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين، وصحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما وأبدا للجميع. عوني، برنامج توزيع المياه
1: اليوم إن شاء الله، توزيع البرنامج ليوم الاثنين نبدأ في منطقة بيت جالة. بيت جالة بمستشفى الحسين ضمن برنامجنا، مدينة سمعان، الحفيري، إسكانات الحزوة، دخل الجرار، وأيضا طلعت دعمت. بالنسبة لمثل مستشفى فرنسي، السينما، شارع الجبل، الأمراض العقلية، الشرطة، الصحة، السوق المركزي، البيت لحم، الكركفة، وادي الجمل، وإسكانات الجامعة، ومشحمة أبو السعود، ومركز أريج ضمن برنامج اليوم. بالنسبة للدوحة، شارع قدس الخليل، أمين نواش، سيدية الهدى، أيضا حارس أبو غنية، وشارع المضخة، البشيتي، الغروز، المنطقة الصناعية، منطقة خزان المطلة. بالنسبة للخضر، حارس دار محمود، وحارس دار صلاح، البلدة القديمة. الثلاث مناطق موجودة على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت خور، بيت بصل، كان مهندسي العوينة. في بيت لحم أن أيضا الكبة الكرتاس في حديقة البلدية، وأن أيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، يسعد هالصباح، شكرا جزيلا، تحياتي.
1: يسعد صباحك.

خليني أقرأ رسالة سلايمة عبر البث المباشر. يعني كل يوم بنمسك ما يقارب 20 طن مواد فاسدة، يعني لو انمسكت البضائع، لو ما انمسكت البضائع كانت رايحة للمواطن، وهذا كله بسبب جشع وطمع بعض التجار. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية.

0: الاقتصاد النفط يواصل الصعود مع تصاعد التوترات الإقليمية، والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: أهلا بك دائما يا ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 18 من أيار، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 2.92، أما سعر البيع فيسربي 2.95. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 4.10، أما سعر البيع فيسربي 4.16. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 3.39، أما سعر البيع فيسربي 3.42. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4536 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.50، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صبح من بنك فلسطين، تحياتي. شكرا.
1: تحياتي، أشكرك.

في رسالة من أحد المتابعين، العيد هذا إن شاء الله راح أشتري سكين على أمل أنه يتحسن الوضع للعيد القادم ونجيب خروف. يعني كل عام وأنتم بألف خير جميعا. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات، في عيد الأضحى بصر نشوف أضاحي ولا لا؟ بدك تضحي يا صالح؟ ناشفة خلص، يبدو أنها ناشفة عند الجميع. شوف لنا أخونا أنس يمكن بده يضحي. يعني السعودية أعلنت اليوم أول أيام ذي الحجة ويوم الثلاثاء 26 من أيار وقفة عرفات، ويوم الأربعاء 27 من أيار أول أيام عيد الأضحى المبارك. فكل عام وأنتم بألف خير. في سياق متصل، مجلس الوزراء قرر عطلة عيد الأضحى اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء 26 من أيار لغاية مساء يوم السبت 30 من أيار. فكل عام وأنتم بألف خير.

اليوم عند الساعة 3 بعد الظهر في قاعة أحمد لشقيري بمقر الرئاسة سيتم إعلان عن البيان الختامي للمؤتمر 8 لحركة فتح، إلى جانب النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وذلك بحضور أعضاء المؤتمر والوفود المشاركة.

0: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك ست ليلى، كيف حالك؟
1: عشان الوقت قصير يعني.
0: أنا نبهك صالح تحت الهواء. تفضلي.
1: أنا ما بحبش أدخل بالانتخابات يعني، بتعرف أنا ماليش. حابة أعلق هذا المرشح اللي طلع لي صوت واحد. حابة أقول له صوت
0: مش بهاي الدورة عشان ننوه في الدورات
1: مش مشكلة السابقة. كانت على الكلمة إنه صوت واحد صوت لحاله خالي من مرته وخاله، ولا جاي على بالي بيضحك ولا يبالي.
0: انت عجبك موضوع الصوت، احنا بنحكي عن الروح الرياضية لها الشخص اللي جاب صوت واحد.
1: يعني حتى مرته مش مصوت ولا خاله ولا بعرفش كان متجوز يعني.
0: شايفة هاي المواقف يمكن كمان بتبين مين الصادق ومين الكذاب.
1: يعني وضح.
0: هاي مواقف.
1: الله
0: يهدي النفوس ليلى.
1: شكرا لكم، كل عام وانتم بخير، معنا لسه بدري بعيد.
0: وانت بألف خير.
1: جميع طيب، صباح الخير للجميع.
0: يسعد صباحك، تحياتي لك ست ليلى.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: حس ليلى يعني شو ما مسكت بتكتب، أي كلمة بتخطر في بالها بتزقطها في البرنامج بتكتب عليها، بتكتب عنها بشكل مختلف بطريقة هي بتشوفها مريحة لإلها لحتى تعبر.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد.

أنا صار لازم أودعكم مستمعينا، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح، نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 للـ1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين بينهم طفل من محافظة الخليل، كما اعتقلت 3 مواطنين من مدينة طول كرم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شقيقين من بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس، أحدهما طفل، واقتحمت قرى عدة في المحافظة. في سياق آخر، أحرق مستوطنون صباح اليوم حظيرة أغنام وفرن طابون بالزجاجات الحارقة في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل، فيما اقتحم مستوطنون صباح اليوم أيضا قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم، واقتحم آخرون بلدة سنجل شمال شرق رام الله لليوم الثاني على التوالي، وأدوا طقوسا تلمودية عند مداخلها. وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال في بلوط على تعديل أمر التعليمات الأمنية السارية في الضفة الغربية، بما يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الضفة. وجاء في بيان مشترك حمل توقيع بنيامين نتنياهو والوزيرين إسرائيل كاتس وإيتمار بن غفير أنه انتهى عهد الاحتواء ويتم تغيير المعادلة. وقال كاتس إن منفذي العمليات الذين يقتلون يهودا لن يجلسوا في السجون بظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات، ولن يحلموا بالإفراج عنهم، بل سيدفعون الثمن الأقصى، حسب تعبيره. تستعد البحرية الإسرائيلية لاعتراض أسطول يضم نحو 50 سفينة متجهة من تركيا إلى قطاع غزة، في خطوة يتوقع تنفيذها خلال الساعات المقبلة وقبل وصول السفن إلى المياه الإسرائيلية. وقالت المتحدثة باسم أسطول الصمود خالدية أبو بكر إنه تم في وقت متأخر من مساء أمس رصد سفن مجهولة قرب القوارب المشاركة في رحلته المتجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
2: الليلة يعني عدت بسلام، كنا خايفين خلال الليلة الماضية أنه يتم السطو على السفن، لأنه كالعادة الكيان الصهيوني بيستغل فترات الظلام والعتمة للهجوم على السفن، وكنا على هبة الاستعداد طوال الليل لأي تحرك، ولكن الحمد لله الليلة عدت على خير. وعندنا كمان القافلة التي تسير من شمال أفريقيا، هي اليوم بشمال ليبيا بالاقتراب من سرت. السفن متابعة للإبحار، النشطاء على السفن مستعدين ومتحمسين ومستمرين في إبحارهم ومصممين، عنده الإرادة القوية للنشطاء مدنيين من كل أنحاء العالم لكسر الحصار عن غزة، هذا أهم من أي شيء. استعدادهم لمواجهة أي صعوبات وأي اعتداءات، هم عارفين أنه كل ما يتعرض له لا يقارن بما يتعرض له الشعب الفلسطيني سواء بغزة أو كل أنحاء فلسطين المحتلة.
1: شهدت مناطق متفرقة في قطاع غزة صباح اليوم عمليات إطلاق نار وقصفا مدفعيا من آليات الاحتلال الإسرائيلي، وكان 8 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في استهدافات جوية إسرائيلية يوم أمس في مناطق متفرقة بالقطاع. في السياق، قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن إسرائيل تتنكر لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولا أحد يلزمها به.
3: إسرائيل منذ توقيع الاتفاق في شرم الشيخ لا تلتزم بأي بند من بنود الاتفاق. خطة ترامب 20 بند، في المرحلة الأولى تحدثوا فقط عن بند واحد، التبادل، وتنكرت إسرائيل لكل التزاماتها. كل يوم القتل مستمر، منع المرضى من السفر مستمر، إغلاق المعبر مستمر، منع دخول المساعدات مستمر، 600 شاحنة يوميا تخلصت إلى 200 شاحنة، الاعتداءات والتقدم عن الخط

0: الأصفر أيضا مستمر، بدل الانسحاب يتقدمون، ولا كرفانات ولا خيم ولا طعام ولا شراب ولا أدوية. في المرحلة الثانية تتحدث فقط عن موضوع السلاح ولا تتحدث عن أي مسألة أخرى، مثلا الانسحاب لا أحد يتحدث عنه. وأنا أقول باختصار، يعني طالما إسرائيل ليس لديها أي بديل لحكم قطاع غزة فهي مستمرة في الاستهداف، استهداف الشرطة، استهداف المجاهدين، استهداف نقاط الأمنية، استهداف حتى التكايا، لأنها لا تريد للشعب أن يلتئم وأن يبقى متكاتف ومتكامل وشعب يحيا ولو بالحد الأدنى.
1: اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قياديا في حركة الجهاد الإسلامي وابنته بقصف على مدينة بعلبك شرق لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن طيران الاحتلال استهدف عند منتصف الليل الماضي بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك، ما أدى لاستشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته الشابة راما 17 عاما. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أنه سيتم الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر، إضافة إلى النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري اليوم. وبينت أن الإعلان سيكون في تمام الساعة 3 بعد الظهر في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في رام الله. قالت القناة 14 الإسرائيلية إن التقديرات في إسرائيل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مفترق طرق وليس أمامه من مفر سوى القيام بعملية عسكرية ضد إيران، لأنه لم يعد قادرا على احتمال استمرار الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات. من جهتها نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع أن صبر ترامب بدأ ينفد تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية، ولا يزال منزعجا من استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية. وبحسب الشبكة الأمريكية فإن ترامب في الأيام الأخيرة بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران كوسيلة لإجبارها على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب رغم تفضيله التسوية الصراع بشكل دبلوماسي. إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة في القدس المحتلة تصل اليوم إلى 30 درجة مئوية وصغرها ليلا إلى 17 درجة مئوية. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
3: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات. وقالت القناة الثانية عشر العبرية إن وحدة الكوماندوز البحري 13 بدأت الاستيلاء على أسطول الصمود العالمي. وقالت المتحدثة باسم أسطول الصمود خالدية أبو بكر إن البحرية الإسرائيلية أمرت ناشطي أسطول الصمود بإيقاف محركات السفن والمراكب وانقطع الاتصال معهم.
1: تم القطع التواصل مع السفن، احنا بنتابع السفن طبعا طول الوقت، فتم انقطاع التواصل. وصلت اخر الصور اللي وصلت من السفن هي سطو على السفن وصعود جنود صهاينة الى بعض السفن وانقطع التواصل معهم. تم فقد التواصل تقريبا مع كل السفن 56 سفينة. احنا بنحاول الان استعادة الاتصال او محاولة التواصل مع بعض السفن، ولكن لحد الان ما في تواصل. يمكن يكون مش كل السفن تم السطو عليها. الصور اللي وصلتنا انه صعود جنود الصهاينة الى السفن، ولكن لحد الان ما عندنا معلومات كم سفينة تم السطو عليها، او اذا في بنحاول يعني استعادة التواصل مع بعض السفن اذا كان في بعضها موجود حتى الان اتصالات.
0: وكانت صحيفة جيروزاليم بوست نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا تمهيديا بشأن أسطول الصمود العالمي القادم سفنه من تركيا باتجاه غزة، وأنه من المتوقع أن يصل الأسطول إلى السواحل الإسرائيلية خلال 48 ساعة. وأضاف المصدر الإسرائيلي أنه من المقرر أن يعقد نتنياهو اليوم اجتماعا عملياتيا مع كبار المسؤولين العسكريين لمناقشة هذا الأمر. وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على تعديل أمر التعليمات الأمنية السرية في الضفة الغربية بما يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الضفة. وجاء في بيان مشترك حمل توقيع بنيامين نتنياهو والوزيرين إسرائيل كاتس وإيتمار بن غفير أنه انتهى عهد الاحتواء ويتم تغيير المعادلة. وقال كاتس إن منفذي العمليات الذين يقتلون يهودا لن يجلسوا في السجون بظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقة، ولن يحلم بالإفراج عنهم، بل سيدفعون الثمن الأقصى كما قال. أحرق مستوطنون صباح اليوم حظيرة أغنام وفرن طابون بالزجاجات الحارقة في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. إلى ذلك اقتحم مستوطنون بلدة سنجل لليوم الثاني على التوالي وأدوا طقوسا تلمودية عند مدخلها شمال شرق رام الله. كما اقتحم مستوطنون صباح اليوم قرية أبو نجيم شرق جنوب شرق بيت لحم واستفزوا المواطنين هناك. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 4 مواطنين بينهم طفل من محافظة الخليل، بالإضافة لاعتقال 3 مواطنين من مدينة طول كرم وشقيقين أحدهما طفل خلال اقتحام بلدة تل غرب مدينة نابلس. هذا وشرعت آلية الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتجريف أراض في بلدة عزون شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة وشرعت باقتلاع أشجار زيتون معمرة بعرض يقدر بنحو 500 متر وعلى امتداد طولي يحيط بمستوطنة معالي شمرون الجاثمة على أراضي البلدة دون سابق إنذار. شهدت مناطق متفرقة في قطاع غزة صباح اليوم عمليات إطلاق نار وقصفا مدفعيا من آليات الاحتلال، وكان 8 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في استهدافات جوية إسرائيلية يوم أمس في مناطق متفرقة من قطاع غزة. اغتالت طائرات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته راما بقصف على مدينة بعلبك شرق لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن طيران الاحتلال استهدف عند منتصف الليلة الماضية بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك، ما أدى إلى استشهاد القيادي في حركة الجهاد وائل عبد الحليم وابنته الشابة راما 17 عاما. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أنه سيتم الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر، إضافة إلى النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري هذا اليوم. وبينت أن الإعلان سيكون في تمام الساعة 3 بعد الظهر في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. قالت القناة 14 العبرية أن التقديرات

0: الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مفترق طرق وليس أمامه من مفر سوى القيام بعملية عسكرية ضد إيران، لأنه لم يعد قادرا على احتمال استمرار الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات. من جانبها، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع أن صبر ترامب بدأ ينفد تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية، ولا يزال منزعجا من استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية. وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن ترامب في الأيام الأخيرة بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران كوسيلة لإجبارها على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، رغم تفضيله تسوية الصراع بشكل دبلوماسي. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة في القدس تصل اليوم إلى 30 مئوية، وصغراها ليلا إلى 17 مئوية. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وحدات النخبة في البحرية الإسرائيلية بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق يوم الخميس من تركيا باتجاه قطاع غزة، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض تمت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات. وقال منظم أسطول الصمود إن سفنا عسكرية اعترضت الأسطول وصعدت قوات إسرائيلية إلى القوارب على مرأى من الجميع مطالبين بتأمين ممر آمن.

0: أطباء ومختصين طبيين من 41 دولة. نحن نبحر حسب القانون الدولي ولدينا الحق بحرية الملاحة والمرور الإنساني تحت القانون البحار والقانون الدولي، وكل المعلومات والإجراءات يتم أخذها بنظر الاعتبار لإجراءات قانونية. مهمتنا مدنية وهدفنا إنساني وممرنا محلي. نحن نعلمكم بوجودنا ونيتنا، نحن لا ننوي أن ننخرط معكم ما لم تقوموا باتخاذ أي إجراء. هذا أسطول الصمود. انتهى.
1: وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد جرى اعتقال 100 مشارك في الأسطول القادم من تركيا، ومن المتوقع أن تستغرق عملية السيطرة على جميع السفن ساعات عدة وقد تستمر حتى يوم غد. وذكر الإعلام العبري أن نشطاء أسطول الصمود نقلوا إلى سفينة تابعة لسلاح البحرية مزودة بسجن عائم، ومنها إلى ميناء سدود. من جانبها، قالت المتحدثة باسم الأسطول خالدية أبو بكر إنهم توقعوا سطو الاحتلال الإسرائيلي على الأسطول ومنع كسر الحصار عن غزة، مؤكدة أنهم سيقاضون إسرائيل على انتهاكها قانون البحار وقرصنة سفن أسطول الصمود.
2: تم القطع التواصل مع السفن، احنا بنتابع السفن طبعا طول الوقت، فتم انقطاع التواصل. وصلت اخر الصور اللي وصلت من السفن هي سطو على السفن وصعود جنود صهاينة الى بعض السفن وانقطع التواصل معهم. تم فقد التواصل تقريبا مع كل السفن 56 سفينة. احنا بنحاول الان استعادة الاتصال او محاولة التواصل مع بعض السفن، ولكن لحد الان ما في تواصل. يمكن يكون مش كل السفن تم السطو عليها. الصور اللي وصلتنا انه صعود جنود الصهاينة الى السفن، ولكن لحد الان ما عندنا معلومات كم سفينة تم السطو عليها، او اذا في. بنحاول يعني استعادة التواصل مع بعض السفن اذا كان في بعضها موجود حتى الان اتصالات.
1: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء و40 إصابة نتيجة الغارات المستمرة. وذكرت الوزارة في تقرير لها أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات جراء عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. وأوضحت أن إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي بلغ 877 شهيدا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات في هذه الفترة إلى أكثر من 2600 إصابة، إلى جانب تسجيل 776 حالة انتشال من تحت الأنقاض. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الولجة شمال غرب بيت لحم وسط تعزيزات عسكرية، وتمركزت عند المدخل الرئيس للقرية في محيط الجامع الكبير. وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج بأن جرافات الاحتلال شرعت بشق طرق وهدم سلاسل حجرية في منطقة خلة الحصين الجبلية بهدف الوصول إلى تجمع سكاني في المنطقة. في سياق آخر، قطع مستوطنون اليوم أشجار زيتون في بلدة الطيبة شرق رام الله، فيما أحرق آخرون حظيرة أغنام وفرن طابون بالزجاجات الحارقة في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. ولليوم الثاني على التوالي اقتحم مستوطنون بلدة سنجل شمال شرق رام الله وأدوا طقوسا تلمودية عند مدخلها. في هذا السياق أيضا، شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراض تقدر بنحو 500 متر في بلدة عزون شرق قلقيلية. قالت حركة حماس إن إصدار وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس أوامره بالبدء الفوري بتنفيذ عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وامتدادا لسياسة الإجرام والإرهاب المنظم التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وكان قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وقع على تعديل أمر التعليمات الأمنية السارية في الضفة الغربية بما يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الضفة. وجاء في بيان مشترك حمل توقيع بنيامين نتنياهو والوزيرين إسرائيل كاتس وإيتمار بن غفير أنه انتهى عهد الاحتواء ويتم تغيير المعادلة، وقال كاتس وزير الجيش إن منفذي العمليات الذين يقتلون يهودا لن يجلسوا في السجون بظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات، ولن يحلموا بالإفراج عنهم.

0: بل سيدفعون الثمن الأقصى حسب تعبيره. اغتالت طائرة الاحتلال الإسرائيلي القيادية في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته راما بقصف على مدينة بعلبك شرق لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن طيران الاحتلال استهدف عند منتصف الليلة الماضية بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك، ما أدى لاستشهاد القائد في الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته الشابة راما 17 عاما. أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وحدات النخبة في البحرية الإسرائيلية بدأت عملية سيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق يوم الخميس من تركيا باتجاه قطاع غزة، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض تمت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات. وذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد الآن تقييما مع قادة المؤسسة الأمنية بشأن الأسطول. من جهتها قالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن تل أبيب لن تسمح بأي خرق للحصار البحري المفروض على قطاع غزة، داعية جميع المشاركين في الأسطول إلى تغيير مسارهم والعودة فورا. في المقابل قال منظمو أسطول الصمود إن سفنا عسكرية اعترضت الأسطول وصعدت قوات إسرائيلية إلى القوارب على مرأى من الجميع مطالبين بتأمين ممر آمن لمهمة الأسطول الإنسانية والقانونية والسلمية.
1: هذا أسطول الصمود العالمي، نحن

0: حرية الملاحة والمرور الإنساني تحت القانون البحار والقانون الدولي، وكل المعلومات والإجراءات يتم أخذها بنظر الاعتبار لإجراءات قانونية. مهمتنا مدنية وهدفنا إنساني وممرنا محلي. نحن نعلمكم بوجودنا ونيتنا، نحن لا ننوي أن ننخرط معكم ما لم تقوموا باتخاذ أي إجراء. هذا أسطول الصمود، انتهى.
1: وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد جرى اعتقال 100 مشارك في الأسطول القادم من تركيا، ومن المتوقع أن تستغرق عملية السيطرة على جميع السفن ساعات عدة، وقد تستمر حتى يوم غد، وذلك نظرا للتباعد بين قوارب الأسطول. من جهتها، قالت المتحدثة باسم الأسطول خالدية أبو بكر إنهم توقعوا سطو الاحتلال على الأسطول ومنع كسر الحصار عن غزة، مؤكدة أنهم سيقاضون إسرائيل على انتهاكها قانون البحار وقرصنة سفن أسطول الصمود.
2: تم القطع التواصل مع السفن، احنا بنتابع السفن طبعا طول الوقت، فتم انقطاع التواصل. وصلت اخر الصور اللي وصلت من السفن هي سطو على السفن وصعود جنود صهاينه الى بعض السفن وانقطع التواصل معهم. تم فقد التواصل تقريبا مع كل السفن 56 سفينه. احنا بنحاول الان استعاده الاتصال او محاوله التواصل مع بعض السفن، ولكن لحد الان ما في تواصل. يمكن يكون مش كل السفن تم السطو عليها. الصور اللي وصلتنا انه صعود جنود الصهاينة إلى السفن، ولكن لحد الآن ما عندنا معلومات كم سفينة تم السطو عليها، أو إذا في، بنحاول يعني استعادة التواصل مع بعض السفن إذا كان في بعضها موجود حتى الآن اتصالات.
1: من جهتها، دانت حركة حماس الاستيلاء على الأسطول وقالت إن اعتقال الناشطين من على متنه جريمة قرصنة مكتملة الأركان، داعية إلى محاسبة قادة إسرائيل على انتهاكهم للقانون الدولي. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا بينها مأهولة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الولج شمال غرب بيت لحم وشرعت جرافاتها بهدم إسكان قيد الإنشاء يعود لعائلة أبو التين في القرية. في سياق آخر، أقدم مستوطنون اليوم على تقطيع أشجار زيتون في بلدة الطيبة شرق رام الله، بينما أحرق آخرون حظيرة أغنام وفرن طابون بالزجاجات الحارقة في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. قال نادي الأسير إن إدخال التعديلات على الأوامر العسكرية المطبقة في الضفة الغربية بما يقضي بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية يشكل تصعيدا خطيرا جديدا في سياق المشروع الاستعماري الإبادي الذي تمارسه منظومة الاحتلال الإسرائيلي. وكان قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وقع على تعديل أمر التعليمات الأمنية السارية في الضفة بما يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الضفة. وجاء في بيان مشترك حمل توقيع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والوزيرين إسرائيل كاتس وإيتمار بن غفير أنه انتهى عهد الاحتواء ويتم تغيير المعادلة حسب ما ذكروا في بيانهم. إلى حالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف وحار في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، انخفاض آخر على درجات الحرارة نهار غد الثلاثاء وفق الأرصاد الجوية. إلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: وأول أوردر

0: نشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. بدأت وحدات النخبة في البحرية الإسرائيلية عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق يوم الخميس من تركيا باتجاه قطاع غزة، وتمت عمليات الاعتراض قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات. وقال مصدر في أسطول الصمود إنه جرى اعتراض 10 سفن، في حين فقد الاتصال بعدد آخر من سفن الأسطول. وذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد الآن تقييما مع قادة المؤسسة الأمنية بشأن الأسطول. من جهتها قالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن تل أبيب لن تسمح بأي خرق للحصار البحري المفروض على غزة، داعية جميع المشاركين في الأسطول إلى تغيير مسارهم والعودة فورا. في المقابل قال منظمو أسطول الصمود إن سفنا عسكرية اعترضت الأسطول، وصعدت قوات إسرائيلية إلى القوارب على مرأى من الجميع مطالبين بتأمين ممر آمن لمهمة الأسطول الإنسانية والقانونية والسلمية.
2: هذا أسطول الصمود العالمي، نحن أسطول مدني لمهمة إنسانية باتجاه غزة. نحن نحمل معدات ومواد إنسانية وأطباء ومختصين طبيين من 41 دولة. نحن نبحر حسب القانون الدولي، ولدينا الحق بحرية الملاحة والمرور

0: بوجودنا ونيتنا. نحن لا ننوي أن ننخرط معكم ما لم تقوموا باتخاذ أي إجراء. هذا أسطول الصمود، انتهى.
1: وقالت المتحدثة باسم أسطول الصمود خالدية أبو بكر إنهم توقعوا السطو الاحتلال الإسرائيلي على الأسطول ومنع كسر الحصار عن غزة، مؤكدة أنهم سيقاضون إسرائيل على انتهاكها قانون البحار وقرصنة سفن الأسطول.
2: تم القطع التواصل مع السفن، احنا بنتابع السفن طبعا طول الوقت، فتم انقطاع التواصل. وصلت اخر الصور اللي وصلت من السفن هي سطو على السفن وصعود جنود صهاينه الى بعض السفن وانقطع التواصل معهم. تم فقد التواصل تقريبا مع كل السفن 56 سفينه. احنا بنحاول الان استعاده الاتصال او محاوله التواصل مع بعض السفن، ولكن لحد الان ما في تواصل. يمكن يكون مش كل السفن تم السطو عليها. الصور اللي وصلتنا انه صعود جنود الصهاينة إلى السفن، ولكن لحد الآن ما عندنا معلومات كم سفينة تم السطو عليها، أو إذا في بنحاول يعني استعادة التواصل مع بعض السفن إذا كان في بعضها موجود حتى الآن اتصالات.
1: ونقلت القناة الثانية عشر العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن القوات الإسرائيلية بدأت بالسيطرة على السفن الأوروبية ولم تصل بعد إلى السفن التركية. من جانبها أدانت الخارجية التركية الهجوم على الأسطول في المياه الدولية معتبرة أنه يشكل عملا جديدا من أعمال القرصنة، ودعت إسرائيل إلى وقف هجومها فورا والإفراج عن الناشطين المحتجزين دون قيد أو شرط. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا بينها مأهولة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية الولج شمال غرب بيت لحم وسط تعزيزات عسكرية برفقة آليات هدم، وشرعت بهدم بناية قيد الإنشاء في القرية. قال نادي الأسير إن إدخال تعديلات على الأوامر العسكرية المطبقة في الضفة الغربية بما يقضي بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية يشكل تصعيدا خطيرا جديدا في سياق المشروع الاستعماري الإبادي الذي تمارسه منظومة الاحتلال. وكان قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وقع على تعديل أمر التعليمات الأمنية السرية في الضفة الغربية بما يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات في الضفة. وجاء في بيان مشترك حمل توقيع بنيامين نتنياهو والوزيرين إسرائيل كاتس وإيتمار بن غفير أن عهد الاحتواء انتهى ويتم تغيير المعادلة. ختاما بحالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-24-21، أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني.

أحيانا شمس كتير وأحيانا هواء كتير وشمس بنفس الوقت. اليوم درجة الحرارة في القدس المحتلة 25 درجة مئوية، في بيت لحم 24، بالخليل 24 كمان، أما في أريحة اليوم مع طقس حار 34 درجة مئوية، بعمان 25 درجة مئوية. بكرة الثلاثاء الجو من صافي إلى معتدل، لأن في انخفاض بكرة طفيف على درجات الحرارة، جو مشمس إلى غائم جزئي نهارا، وبتكون الأجواء دافئة بشكل عام حتى في الجبال، بينما جو معتدل وصيفي في المناطق الغورية. بالنسبة لبعد بكرة الأربعاء أيضا في انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، ويوم الخميس ما في تغيير، أما يوم الجمعة فبداية لارتفاع على درجات الحرارة، راح تكون البداية بارتفاع

بداية مع هذا الخبر المؤسف ومن قطاع غزة، شاب يقتل خالته صباح اليوم في مركز إيواء للنازحين بمدينة غزة بسبب خلافات مالية، والشرطة تلقي القبض على القاتل، طعنها طبعا بسكينة مطبخ. ورح نتابع مزيد من التفاصيل أو حتى آخر الأخبار وكيف الوضع العام في قطاع غزة بحلقة اليوم إن شاء الله.

بالنسبة لحالة وأحوال الطرق في هذه الأثناء إلى محافظات الجنوب، حاليا حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، دوار تقوع كمان سالك، بني نعيم سالكة، كرمة سالكة، ترقومية المصانع سالكة، زيف أيضا سالكة، وفرش الهواء سالكة. أما بالنسبة لبوابة راس الجورة فهي مغلقة بالاتجاهين. مراح رباح حاليا سالكة، المنشية كمان سالكة، الفحص سالكة. أما دورة فمغلقة، النبي يونس أيضا مغلقة، بوابة سعير مغلقة بالاتجاهين، الفوار أيضا مغلقة، وبوابة العروب العجوري مغلقة في هذه الأثناء. رافقتكم السلامة وما كنتوا رايحين أو راجعين، فدائما انتبهوا وطريق السلامة.

من أخبار اليوم، نتنياهو باتصال مع قائد وحدة النخبة بالبحرية، قال: تحبطون مخططاً خبيثاً لكسر حصارنا على مقاتلي الحركة في غزة. واليوم هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن السيطرة على 10 سفن في الأسطول المتجهة إلى غزة، ويجري العمل على المزيد. أيضا قالت بأنه البدء بنقل معتقلي أسطول الصمود إلى زوارق الجيش، وأن قوات البحرية بدأت بالسيطرة على السفن الأوروبية ولم تصل بعد إلى السفن التركية. أيضا المتحدثة باسم أسطول الصمود قالت: حتى الآن تم الاعتداء على 7 سفن تحمل عشرات المتضامنين من جنسيات مختلفة.

أيضا إسرائيل تحدثت اليوم عن تركيا وقالت بأنها تفعل كل شيء لتثبت أنها ليست صديقة لإسرائيل، ونحن نعرف مع من نتعامل. الأمور تمر عبر القنوات الصحيحة.

قطاع غزة يناشد الأهالي هناك المطبخ العالمي بإعادة تقديم الوجبات المجانية لهم ولأطفالهم داخل مخيمات النزوح بعد توقفها قبل أيام بسبب نفاذ المواد الأساسية اللازمة لإعداد الطعام. عائلات بأكملها تعيش أيام قاسية وسط الجوع والنزوح وتنتظر ما يسد الرمق، رمق أطفالها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

إذا المتحدثة باسم أسطول الصمود قالت إن جنود الاحتلال الإسرائيلي استولوا على كل السفن تقريبا، وبتأكد فقدان الاتصال بها في هذه الأثناء، بوقت أعلن فيه أسطول الصمود العام اللامي تعرض سفنه لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية. أيضا سفينة منكي تعرضت لهجوم من قوات الاحتلال الإسرائيلي مع انقطاع الاتصال فيها، فيما أشار إلى أنهم كانوا يتوقعون سطو الاحتلال الإسرائيلي على الأسطول ومنع كسر الحصار في غزة. قالت أيضا أنه 4 سفن حربية إسرائيلية اقتربت من أسطول الصمود وطلبت إيقاف محركات السفن والمراكب، وكان جيش الاحتلال بدأ صباح اليوم عملية اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي المتجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة، والتي انطلقت من تركيا بعد اقتراب قوات من سلاح البحرية واعتلائها واقتحامها لهذه السفن. إذن الاحتلال يسيطر على أسطول الصمود وفقدان الاتصال بمعظم السفن.

0: طيب خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن حال وأحوال قطاع غزة على الهواء مباشرة من هناك الصحفي عماد أبو شاويش. عماد مساء الخير. عماد مساء الخير.
1: مساء الخير لك زميلتي.
0: يعطيك العافية عماد. كنت قبل شوي بحكي عن أسطول الصمود على يعني من المفترض أنه يكون يعني بوصل لقطاع غزة، لكن الآن بتم الإعلان عن أنه يعني إيقاف هذه السفن من قبل الاحتلال والسيطرة على هذا الأسطول. مزيد الأسطول عفوا، مزيد من التفاصيل وأيضا يعني الوضع بشكل عام على قطاع غزة حاليا كيف؟
1: يعني دعينا نبدأ من حيث الحدث الأبرز الآن، وهو أن جيش الاحتلال للمرة الثالثة يسيطر على سفن وقوافل تأتي إلى قطاع غزة أثناء هذا العدوان المستمر. طوال 3 سنوات لم يتوقف عدوان هذا الاحتلال وحتى يومنا هذا. بكل الأحوال اليوم تم السيطرة على السفن بداية بشكل غير قانوني، لأنها لم تقترب بعد من المياه الإقليمية حدود دولة فلسطين المحتلة ولا لأراضينا المحتلة. ثانيا أنها في المياه الدولية، وقبل تقريبا أسابيع من الآن تم السيطرة أيضا على قوافل أسطول أيضا آخر كان بالقرب من يعني من قبرص، وكان هناك أيضا من موانئ أثينا. الاحتلال يضرب بعرض الحائط وأعلن بالأمس بأنه لن يوقف أو لن يكسر الحصار على غزة، سيستمر الحصار على غزة لأيام وشهور وسنوات طوال. هذا ما يريده الاحتلال، يريد حتى لو انتهت الحرب لا يريد أن يسمح للسكان الفلسطينيين بأن يدخل لديهم مواد، يريد أن يبقى مسيطرا على كل منافذ الحياة، يريد أن يبقى يؤدي أو أن يدخل إلى قطاع غزة ما يدخل بالقطارة. بما معنى القطارة؟ بأنه هناك عمليات حسابية رياضية يتم فحصها بشكل يومي من قبل مكتب المنسق الإسرائيلي أو مكاتب الشباك أو غيرها، بحيث أنه كل قطرة ماء تدخل إلى قطاع غزة، أي نوع من أنواع الطعام يدخل إلى قطاع غزة يحسب ويتم حساب كم يتم استهلاكه، كم يحتاج من يوم. بمعنى أنه إذا ما تم إدخال فواكه يتم إدخالها بأسعار مرتفعة، نعم، تكون بضائع وليست مساعدات، ومن ثم أصناف معينة يتم إدخالها. وهذه على فكرة تجارة مربحة للاحتلال الإسرائيلي ولتجار الاحتلال، لأنه في الوقت الذي يتم فيه إدخال يتم شراؤها من الاحتلال، لا يتم شراؤها من مدن أو من بلدات أخرى، لا يتم شراؤها من دول عربية، بالتالي هي مربحة للاحتلال. إلا ما يدخل عن طريق مصر وهي نسبة قليلة جدا، وتدخل بأسعار تنسيق مرتفعة جدا. ولا ننسى القضية التي كانت يعني دائرة قبل 3 أو 4 أشهر من الآن، عندما تم إدخال عدد من ألواح الطاقة وعدد من البطاريات والزيوت وحتى الهواتف النقالة، وكان ذلك بالتنسيق، يعني دخلت سيارات كاملة إلى قطاع غزة، هذه شاحنات كبيرة نسميها النمر الصفرة، وكانت يدفع على الشاحنة الواحدة 5 مليون شيكل تنسيق، يسمى تنسيق، ومرات تصل لأكثر من ذلك حسب شو هي الحملة، إذا كان دخان أو أشياء ضرورية، يعني جوالات، لابتوبات، أشياء أخرى ضرورية، ولكن ليست من الأولويات المهمة الآن في ظل نقص كامل وانعدام للأدوية، في ظل منع إدخال الزيوت الخاصة بالسيارات والمولدات التي تشغل المستشفيات، في ظل عدم إدخال كل شيء له علاقة. بمعنى الآن يتم حساب كل شيء ومن ثم يتم إدخاله قبل أن ينقص هذا الشيء في قطاع غزة، يتم السماح مرة أخرى له بالدخول وبكميات ضئيلة. اليوم البيض ممنوع يدخل لقطاع غزة إلا بكميات ضئيلة جدا، فصارت الناس عم تتمنى تشوف البيض، الطعام البسيط جدا. تعال اتفرج على موضوع آخر له علاقة باللحوم، له علاقة بالدواجن، له علاقة كل شيء مبرد يدخل لقطاع غزة، لأن الاحتلال دمر كل مزارع الدواجن ودمر كل مزارع العجول. اليوم احنا مقبلين على عيد الفطر المبارك، أيام قليلة تفصلنا عن ذلك العيد. كل سنة كانت الناس تقريبا تحاول أن ترسم البهجة والسرور على الآخرين، اللي بيضحي، اللي بيشتري ملابس، ما في تنسيقات ملابس. اليوم شو يعني، يعني طفل صغير بدك تشتري له، إذا كان عندك طفل ولا طفلين بدك تشتري له ملابس، خلينا نجيبها بحجة العيد، يعني أنت محتاج يكون معك ما لا يقل عن 800 شيكل لألف شيكل. هذا ما صار في إسرائيل، يعني فعليا أنت ما صار في إسرائيل أنك عم تشتري لطفل أو طفلين الثمانية لألف شيكل بس قطعة واحدة. فبالتالي اللي عنده أربع أطفال، اللي ما عنده غير في خيمة، فالآن احتلال تعمد سياسة التجويع، سياسة العصا والجزرة، بمعنى أنه مرات بضرب وبنفس الوقت عم بيقوم بعمليات جراحية عسكرية، أنه عم يقصف ما زال مستمر بتزويد الخناق على القصف المواطنين، قصف المركبات وانتصبت بدون حجج. فبالتالي ما يحدث الآن هو عملية مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لخلق مزيد من الضغط على المواطنين الفلسطينيين، يغلق معبر رفح لإخراج المرضى، منعهم لإخراج المرضى أو عودة الجرحى من الخارج، يفتح حاجز كرمه السالب لإدخال بعض المضايع وليس المساعدات وجزء قليل من المساعدات، يتحدث كل يوم بأن هناك مضايا مهربة تدخل إلى قطاع غزة.
0: نعم طيب عماد، إذا يعني نفاذ المواد الأساسية اللازمة لإعداد الطعام بدأت فعلا في قطاع غزة وهذا بشكل واضح، وبالتالي مشاهد الجوع خلينا نقول عادت كالسابق وب يعني حالات قاسية في القطاع. المطبخ العالمي هل ما زال يعمل بهاي الأثناء؟ يعني إحنا بأمس الحاجة لأنه يكون في مطابخ عالمية مع نفاذ المواد الأساسية و الجوع الحاصل الآن، متوفر مطابخ عالمية أو لا؟
1: جزء من الحقيقة ذكرتيه، ولكن الوجه الآخر الحقيقة لم يذكر بعد، بمعنى أنه حتى الآن لم يتم إعلان مرحلة الجوع الكبير الذي كنا فيه. إحنا في حالة حرمان وتقليص كبير لكل المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، بمعنى أنه إحنا قبل شهرين من الآن كانت عم تدخل تقريبا اللجنة المصرية مثلا في قطاع غزة كان عم يدخل لها من 100 ل 170 شاحنة يوميا، اليوم بالحد الأعلى إذا بدخل لها 15 ل 20 شاحنة. إذا بدنا نضرب مثال آخر، المطبخ العالمي يعني قلص من عملياته، ولا أعلم إذا كان بهدف سياسي، ولكن المعلن والحقيقة التي ذكرت بأنه فقط من أجل الكميات المساعدات التي بدأت تتقلص لإدخاله. وفي البيان الذي ذكر المطبخ العالمي قال بأن ما يدخل إلى قطاع غزة وأن عمليات المطبخ العالمي هي عمليات إغاثية طارئة وليست مستدامة، وهذا يعني مناط بمؤسسات أخرى، مناط بدول، وليس فقط بمطبخ واحد وحيد هو يؤدي دوره هنا، لا، هناك أيضا مطابخ أخرى، مطبخ غزة العزة التابع للروابي، يعني اللجنة المصرية تقدم، العمليات الفارس الشهام تقدم، ولكن هذه الجهود التي تقدم الآن تحتاج إلى تكافل أكبر، تحتاج إلى دعم أكبر. أما يدخل إلى قطاع غزة هو فقط من أجل أن لا يموت الناس وليس من أجل حياة مستدامة. إحنا هون عايشين في مكان مطلوب منك تأكل تشرب فقط يومك اليوم، بمعنى أنه ما عندك إمكانية أنك تخزن، ما عندك إمكانية أنك تأكل. ورغم ذلك الناس يعني اقل بيت راح تلاقي فيه من كيسين لثلاث اكياس طحين مسوسه من الاخر، يعني فيها او فيها عقبنه او فيها ريحه، ولكن مخزنها عشان ما نرجع لهذيك الازمه اللي في يوم من الايام وصلتنا، اللي وصلنا لمرحله نشتري كيلو طحين ب 190 شيكل، اقل كيلو طحين نوصل لمرحله 100 شيكل. فبالتالي
0: احنا نرجع. طيب عماد، في ظل كل هذا الكلام اللي عم تذكره يعني والمعاناه والماساه اصلا والجوع ومراكز الإيواء والخيم، إلى أنه عندما نستمع إلى جريمة قتل لمسنة حتى أو كبيرة بالعمر 58 سنة من أحد أقاربها، يعني هذا إشي مؤلم وبيحزن بنفس الوقت. شو اللي صار بالضبط لحتى يكون في جريمة من هذا النوع في قطاع غزة؟
1: يعني إفرازات طبيعية لأي حرب في العالم، لأي مجتمع. يعني لو درسنا المجتمعات في العالم، اليوم احنا ما بدنا نحكي بس على قطاع غزة وليس مبررا، ولكن احنا بدنا نحكي على اي مكان في العالم. في امريكا لما قطعت في يوم من الايام الكهرباء على شيكاغو، الناس هجمت على المحلات وسرقت. هل الناس كانت عندها فقر وجوع وهيك وشيء؟ بس هاي غريزه بشريه موجوده، وبالاضافه الى ذلك دائما نحكي على مكان ثاني. اليوم جريمه منتشره في الداخل المحتل، كل يوم عم نسمع عن جريمه قتل في ام الفحم، في النقب، في دير السبع. هذه طبيعية موجودة في أي مجتمع عادي يعيش ويتعايش على هذه الطبيعة البشرية. ولكن انه احنا اصلا قبل الحرب كان هناك جرائم عم بتصير في غزه، جرائم سرقه، جرائم قتل، وجرائم ما بعرف شو. فطبيعي من مجتمع، من ناس، يعني واحد راح له بيته، انا لا ابرر هنا فقط حتى لا تفهم في سياق التبرير، واحد راح له بيته،
0: نعم،
1: واحد
0: طبعا.
1: راح له اهله، راح كل شيء. يعني اللي بيفقد شغله في اي دوله في العالم هو عنده ادخار وعنده يعني بيطلع تقاعد، بصير كرهان الدنيا باللي فيها. فهون تصفى بقصة انه واحد فقد بيته، فقد اهله، فقد كل شيء، عايش في خيمة، كان في يوم من الايام قاعد. الطبيعة البشرية والسلوك النفسي البشري هون بيتحتم عليه انه يشوف الحياة بسوداوية مستمرة. ورغم ذلك الناس هون متعايشة، يعني ما عندنا مرحلة. احنا في اثناء الحرب كان هناك انتشار للجريمة المنظمة، للعصابات، وتقريبا احنا لانه مجتمع قبلي عم تنتهي عن هاي الامور، عم تقل هاي الامور. نحن نحتاج الى وجود، وهذا شيء يعني مهم.
0: تم القاء القبض بكل الاحوال على المشتبه به، والله يرحمه. شكرا جزيلا، شكرا اخي عماد ابو شويش، صحفي من قطاع غزه، نتمنى لكم الفرج والسلام ان شاء الله. نروح متابعينا لفاصل من الاعلانات، ومن بعده بنتابع جزء اخر مع القصراوي التجاريه الصناعيه.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.
4: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
5: انت مكيف؟
4: انا مكيف. وانت؟
5: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
4: يا ابو الشباب، انت يا معلم، انت مكيف؟
6: لا.
4: طيب مركب مكيف؟
5: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
7: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
8: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599 30 222 8.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: مطعم وشاورما أبو سمرة، شاورما صح ومختلفة كلياً بالطعم والنكهة، بدنا نقلبها واللي بده يصير يصير. زورونا بالخليل ما بين مفرق بير المحجر وبوابة جامعة الخليل مقابل مفروشات مرمرة. مطعم وشاورما أبو سمرة بإدارة سمير فنون.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: البنك الإسلامي الفلسطيني.
1: حسن الاختيار.
2: حسن الاختيار.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني. حسن الاختيار.

نقول مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بتواصلوا معنا من خلال البث المباشر على فيسبوك. مساء الخير من هلفا حنونة، أهلا وسهلا عزيزتي. الحاج محمد يسعد مساكي سمر إليك وللطاقم، شكرا، يعطيك ألف عافية. أبو إبراهيم مساء الخير، يعطيك العافية، شو الأخبار؟ كمان أم إبراهيم برضو، أبو إبراهيم بتابعونا بنفس الوقت. أم إبراهيم الدغمي مساء الخير، أهلا وسهلا. أم رأفت الله يسعد مساكي أخت سمر، ربنا يعطيك الصحة والعافية ويهدي البال، شكرا إلك عزيزتي، وأنت كمان الله يهدي بالك ويعطيك دائما الصحة. أبو علي الجعبري الله يسعد مساكي والله يعطيك العافية يا رب، شكرا شكرا أبو علي، يعطيك ألف عافية. مساء الخير للجميع من شامي كابور، أهلا أهلا. انفادي أبو عمر يسعد مساك ويعطيك العافية، وأنت كمان أهلا وسهلا انفادي. ومساء الخير من مين؟ من حمزة الزبون كمان، أهلا وسهلا.

حاليا مباشر في إعلان البيان الختامي ونتائج انتخابات المركزية والثوري الرسمية غير النهائية في هذه الأثناء، فإذا كان في يعني تفاصيل أكثر ما تبقى من الوقت لبرنامج حديث البلد، راح نكون معاكم بالأسماء إن شاء الله.

0: طيب اليوم كمان الإسرائيليين انفجروا غضبا وسخطا، هاي المرة على النجم الإسباني العالمي خافير بارديم. شنوا هجوم لاذع لأنه شنوا هجوم لاذع على إسرائيل وحلفائها، هاي المرة مش بالملاعب، بالسينما، بمهرجان كان السينمائي، وتحدث عن ما يحصل من إبادة جماعية في قطاع غزة، وقال هذه حقيقة، وإذا بررت ذلك بصمتك أو بدعمك فأنت مؤيد للإبادة الجماعية. وهي رسالة للجميع، لكل العالم، إنه اللي بيسكت هو بيدعم شو؟ بيدعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بيدعمها بشكل يعني مباشر من خلال صمته. فعشان هيك هو حكى في مهرجان عالمي كان السينمائي، وبيعرف تماما إنه صوته رح يوصل وإنه رح تم مهاجمته من الإسرائيليين اللي فعلا انفجروا غضبا وسخطا على هذا النجم الإسباني العالمي. والله العرب، يعني الشعب العربي، إذا هي الإسباني ونجم عالمي في مهرجان عالمي حكى إنه اللي بيسكت هو بيأيد للجريمة، جريمة الإبادة، والعرب مالنا ومال فلسطين.
1: أنا لبناني أصيل، أنا عراقي أصيل، أنا سوري أصيل، أنا خليجي أصيل، أنا جزائري خصيل.
0: يعني إن شاء الله يكونوا أصيلين، ما بدنا نقول وين ونسأل وين الأصالة، بس إن شاء الله تكون موجودة هاي الأصالة في كل الدول العربية وتطلع بالوقت المناسب قبل فوات الأوان. بكل الأحوال الجينات الوراثية العربية الإسلامية هي موجودة عند الأندلسيين، عند الإسبان، فمشان هيك يعني بيتحرك شوي، بتتحرك هاي الجينات بأوقات معينة، مشان هيك تحركت عند هذا يعني العالمي وفي المهرجان العالمي.

أيضا روسيا بيقول بوتين روسيا عازمة على تطوير علاقاتها مع جميع الدول الإسلامية، وذكر بوتين أنه ملايين المواطنين الروس عم بيعتنقوا الدين الإسلامي بهاي الفترة ويسهمون بشكل مهم في تطوير الاقتصاد الوطني والعلوم والثقافة والمجال الاجتماعي، وذكر بأنه روسيا بتشارك بأعمال منظمة التعاون الإسلامي بصفة دولة مراقب، وأنه قازان اختيرت هذا العام عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. يعني عم بيطوروا علاقاتهم مع جميع الدول الإسلامية، وفي روس عم بيعتنقوا الدين الإسلامي، والمسلمين يعني الله يكون بالعون. إذن في تطوير علاقات ودية بين روسيا وبين الدول الإسلامية.

طيب اليوم كمان إذا بدنا نرجع للأخبار المحلية وشفنا فيديوهات انتشرت بخصوص الخنازير البرية، يعني الإسرائيليين مش بس عم بتخلصوا من الكلاب الضالة وبجمعوها بنشروها في الأراضي، في أراضي الضفة الغربية، اليوم كمان مشاهد لانتشار الخنازير البرية على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وبأحجام، ويعني شكلها مخيف الصراحة، بأحجام وبأعداد، هذا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وتخوفات من أنه تنتشر في أماكن يعني أوسع. يعني بيكتشفوا حاليا أنه الإسرائيليين بتخلصوا من أنواع من الكلاب ومن الخنازير في الأراضي الفلسطينية، وحتى من خلال التعليقات كثير ناس بتتحدث عن نفس الموضوع، أنه حتى في مناطق أخرى لم يتم الحديث عنها أو ذكرها برضو شافوا نفس المشهد، أنه كلاب ضالة وخنازير برية بنفس الوقت. يعني تخيلوا احنا هلا الطلاب صباحا بتخوفوا يطلعوا على المدرسه من انتشار الكلاب الضاله بمحيط هذه المدارس او قريبه منها، او حتى يعني قريبه من المنازل السكنيه وبين حتى انا بشوفها في الباركينج، مش بس يعني في الشوارع بنلاقيهم باعداد. فتخيلوا بكره مش بس نشوف كلاب ضالة، كمان خنازير برية منتشرة وبأعداد، كيف بده يكون شكل المنطقة أو التخوف عند الأولاد تحديدا، وكيف ممكن السيطرة على الموضوع قبل انتشاره؟ هذا لازم نسأل عنه خلال الفترة الجاي.

من أخبارنا المحلية أيضا، بتُمر تحت الحصار المشدد جميع المداخل والمخارج وحتى الطرق الفرعية أغلقت من قبل الاحتلال في البلدة. هناك 6 إغلاقات في محيط مسجد بيت أمر بالطريق المؤدي إلى وسط البلدة. ومبارح جرى نقل حالة مرضية إلى المستشفى من خلال حملها بالأيدي، لأن مش مسموح توصل سيارة إسعاف إلى المنطقة. وتعطلت أيضا العملية الدراسية من مبارح وحتى يوم الأربعاء بالتزامن مع استمرار الإغلاقات في البلدة. وأيضا فيما يتعلق بموضوع الموظفين، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بخصوص دوامهم أو آلية عملهم، لأنه كمان صعب الخروج أو عودة الموظفين إلى منازلهم إلى بلدة بيت أمر، فبالتالي رح يكون في مشكلة بدواماتهم وبيأثر على دوامهم وعملهم في بعض المناطق يعني خارج بيت أمر. أيضا الاحتلال منذ نحو شهر يتواجد عند المدخل الشرقي لبلدة الحواور وينفذ اقتحامات عادة من تلك المنطقة، يعني نقطة الانطلاق من الحواور، وبالتالي يعني صعب إنه المواطنين يتحركوا بحرية وبسهولة من بيت أمر منها وإليها.

اليوم من الأخبار الغريبة كمان محليا بوادي القف بالخليل، شفت فيديو للصوص يسرقون زهور وورود من مشتل في وادي القف. يعني تخيلوا، واضح تماما بالفيديو كيف إنه بحمل بالسيارة أواوير زريعة، يعني أواوير زريعة ورد عم بسرقهم من هذا المشتل. فكل شيء أصبح مستباح، حتى أواوير الزريعة، زريعة ورود يتم سرقتها بهذا الشكل. يعني كأنه هي اعتبرها زي كأنها هيك غارة هيك على مكان ولا على بنك ولا، وملثم وبسرعة بسرعة وبالسيارة عبي قد ما بيقدر، وبالآخر حمل لك صندوق مليان برضو شتل من الزريعة وتحركت السيارة. يعني شو هاللصوص أو شو هالحرامية اللي بسرقوا من مشتل؟ يعني ورد مش أكل، مش ذهب، مش مصاري، مش إشي محرز يعني إنه يتحملوا ذنب السرقة. يعني ما بدي برر إنه يسرقوا أشياء أتقل، بس إنه يعني شو هالأسلوب يعني اللي وصلنا له، إنه حتى ما في أمان إنه صاحب مشتل يترك بضاعة محله قدام المحل. يعني مش عارفة كيف الواحد بده يأمن بعد ما كان يترك باب البوابة فاتحة اليوم باب المحل، ولا إشي لازم يضل بريت المحل، ولازم يكون في باب حديد وقفل وكاميرات وكل. طب ما في كاميرا على فكرة، يعني ولا جاب كيف جبنا هذا المشهد أو هذا الفيديو؟ من خلال الكاميرات بس مو مبين الشخص لأنه ملثم، يعني تعب حاله وتلثم عشان بسرق ورد وشت الزريعة. عن جد لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حرامي عنده ذوق مثلا بسرق ورد شت الزريعة، بده يروح يزرعهم عنده ولا بده يبيعهم ولا إيش بالضبط الموضوع؟

فعلا حرامي مجنون وسرق ورد أو أوير زريعة من مشتل. طيب، من أخبار اليوم أيضا، نادي الأسير تحدث عن قانون الإعدام الإسرائيلي الجديد لا يسري بأثر رجعي.

من الأخبار الغريبة أيضا، ترامب نشر صورة له وهو يمشي برفقة كائن فضائي. لا، مش بس كائن فضائي، ومكبل اليدين. شو الفكرة؟ شو الهدف؟ شو الرسالة اللي بده يوصلها؟ الله أعلم. يعني رئيس ولايات متحدة، دولة عظمى، ينشر صورة له وهو يمشي برفقة كائن فضائي مكبل اليدين. معقول الفكرة إنه بده يعتقل حدا مهم ومميز، رئيس مثلا دوي، مع إنه عملها قبل هيك، بس إنه شو الرسالة اللي بده يوصلها من هاي الصورة؟ ولا إنه معقول الفضائيين رح يغزوا الأرض، وبالتالي رح يكون في حرب بين الفضائيين وبين الأرضيين، خلينا نقول، وترامب رح يبلش باعتقالهم كل ما ينزل حدا؟ ولا في فعلا إشي نازل من الفضاء وبده يحكي عنه قريبا يعني؟ وليش مكبل القدمين واليدين؟ يعني في رسالة، أو إنه يعني مجرد صورة، مجرد هيك إنه تعالوا شوفوني، أو إنه يلا فكروا فيي أكتر مما أنتوا عم بتفكروا فيي بالفترة الحالية، يلا توقعوا شو ممكن أنا بحضر لكم من أشياء. الله أعلم. خلاني أحكي مع حالي، عاتب حتى نجوم الليل. والله حكينا وخلصنا مع حالنا.

0: تمام
1: تامر
0: رنا،
1: مرسي، الله يسعد مساك ومسا كل المستمعين، بيقول أهلا وسهلا فيك دائما، وبيقول والله يا سمر البلد بطل فيها أمان، بطل فعلا فيها أمان. يعني إذا أبغوير الزريعة عم بيسرقوها شو ضل؟
0: في قلبي قريب لو بعيد، احكي لي
1: حسام مسودة كمان الله يسعد مساك، أهلا وسهلا.

0: طيب بحسب توقعات انه في توجه لدى الحكومة بصرف دفعة من الرواتب، يعني في توجه ما عم بقول في توجه لدى الحكومة لصرف دفعة من رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى في ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة. طيب لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية ومع البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. شكرا لكم وتحياتي للجميع، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: البنك الإسلامي الفلسطيني
1: حسن الاختيار.

0: تتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامجنا تطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق. وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للـ1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة طهران ترسل ردها على المقترح الأمريكي الجديد، لكن كيف يتحسب الإيرانيون لتهديدات ترامب الأخيرة؟
2: تم تعزيز المنظومات الدفاعية الجوية لا سيما في العاصمة طهران ومدنا مثل إصفهان وبوشهر ومدن أخرى، إضافة إلى المواقع النووية الإيرانية.
1: الجيش الإسرائيلي يعترض سفنا من أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.
3: وفقا لمواقع إعلامية إسرائيلية فإن القوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الآن نحو 100 ناشط.
1: وزارة الصحة في غزة تفيد بأن أجهزة التصوير الطبي في القطاع فقدت أكثر من 3/4 قدراتها.
4: وحتى لو توفر للأسف الشديد يعني الآن أنت لو محتاج الصورة اليوم ممكن يديك أسبوع شهر شهرين.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. من جديد تتجه الأنظار إلى التوتر بين واشنطن وطهران، فقد أعلنت إيران اليوم الاثنين أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف لإنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية إيرانية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. يأتي ذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب وخيمة على إيران إذا لم يتحرك قادتها بسرعة. التوتر بين الدولتين لم يكن ببعيد عن المنطقة، حيث أعلنت السعودية مساء أمس أنها اعترضت 3 طائرات مسيرة بعد دخولها أراضيها قادمة من المجال الجوي العراقي. وأكدت وزارة الدفاع السعودية أنها ستتخذ الإجراءات العملية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها. للمزيد حول الوضع في دول منطقة الخليج تنضم إلينا عبر الهاتف سالي نبيل من فريق مراسلي بي بي سي. أهلا بك سالي، وماذا لدينا من جديد فيما يخص هذه المسيرات التي دخلت الأجواء السعودية؟
5: يعني ما لدينا هو إدانة من مجلس التعاون الخليجي الذي ندد بهذا الهجوم ووصفه بأنه انتهاك صارخ للأمن والسلام والاستقرار الإقليميين. الخارجية العراقية قالت إنها تبحث في هذا الأمر لمعرفة مصدر هذه الهجمات. بشكل عام الهجوم الأخير على السعودية يأتي في إطار توتر متصاعد بدأت تشهده منطقة الخليج، ربما هو الأكثر حدة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار ما بين الولايات المتحدة وإيران. يعني شهدت الإمارات أيضا هجوما قالت إنه جاء من المنطقة الغربية أو من حدودها الغربية من دون أن تسمي جهة بعينها. الهجوم أو القصف طال محطة نووية، محطة للطاقة النووية النظيفة، ولم يسفر عن خسائر كبيرة كما ذكرت.
1: لكن كانت هناك تخوفات من تبعات هذا الحريق سالي.
5: هذا صحيح، يعني والوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنها على استعداد للقيام بما يلزم في حال وجود أي أخطار قد تنجم عن هذه الهجمات، لكن الإمارات قالت إن الأخطار أو الخسائر هي قادرة على احتوائها. بشكل عام نرى وتيرة التوتر تتصاعد، الهجمات لم تأتي هذه المرة من إيران مباشرة، على الأقل هذه هي المعلومات المتاحة حتى اللحظة. لا نعلم من الجهة التي وقفت وراء الهجوم على السعودية من العراق، ولكن يعني إذا حاولنا أن ننظر للصورة الأكبر، العراق يوجد به الكثير من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران. هل شاركت هذه الجماعات في شن هذه الهجمة؟ لا نعلم بعد، لكن بالتأكيد يعني هذه الهجمة قد تكون لها تبعات على منطقة الخليج والعراق بشكل كبير.
1: أشكرك شكرا جزيلا سالي نبيل من فريق مراسلي بي بي سي. وفي سياق الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن بشأن مساعي التوصل للاتفاق لإنهاء الحرب، نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض أن واشنطن وافقت في نصها الجديد على رفع العقوبات النفطية خلال عملية عملية التفاوض، حيث تصر طهران على رفع جميع العقوبات المفروضة عليها. وكما أشرنا سلفا، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام الاتفاق، وإلا لن يبقى منها شيء على حد تعبيره. الصحفي علا مسعودي من طهران

0: حصار وبالتحديد على موانئهم الجنوبية، حيث مضيق هرمز هو استمرار للحرب. لكن هذا لا يعني بأن الإيرانيين لا يتوقعون إمكانية عودة الحرب الساخنة، وهم يستعدون لها على كافة الصعد، بدءا من الإجراءات العسكرية حيث تم تعزيز المنظومات الدفاعية الجوية، لا سيما في العاصمة طهران ومدن مثل إصفهان وبوشهر ومدن أخرى، إضافة إلى المواقع النووية الإيرانية. وهناك نشر لوحدات إضافية من الحرس الثوري في المناطق الحدودية الغربية والجنوبية للبلاد، وتم الإعلان عن اعتقال أكثر من 6500 شخص بما وصفوا بالجواسيس منذ بداية الحرب واليومنا هذا. أما يوم أمس فقد تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الحديثة خلال محاولة لإدخالها عبر هؤلاء الأشخاص من خلال مدينة بانا المحاذية لكردستان العراق. إذا أردنا الحديث عن الإجراءات الاقتصادية والاحترازية قبيل الحرب المتوقعة، فهناك ما تم اتخاذه كرفع المخزون لسلع أساسية، منها زيادة احتياطي القمح والوقود والأدوية، فضلا عن تشجيع الإنتاج المحلي خاصة في المواد الغذائية والطاقة، إضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وأيضا اللجوء إلى الطاقة البديلة. من الجدير بالذكر بأن الموانئ الشمالية المحاذية لروسيا تشهد حركة ملحوظة في ظل الحصار على الموانئ الجنوبية. تقارير تتحدث عن ارتفاع حركة النقل البرية عبر سكك الحديد بين إيران والصين. وإذا أردنا الحديث حول الاستعدادات المدنية، فهناك خطة طوارئ، منها تجهيز مراكز طبية إضافية، تعزيز الدفاع المدني، وتدريبات على الإخلاء في المناطق الحساسة، بالإضافة إلى تحديد المزيد من الملاجئ كمحطات المترو ومواقف السيارات في المجمعات التجارية الكبرى.
1: علا مسعودي الصحفية من طهران.
2: يوميات الشرق الأوسط.
1: قال منظم أسطول المساعدات المتجه إلى غزة اليوم إن القوات الإسرائيلية اعترضت عددا من سفنهم، وإن الاتصال انقطع مع 23 سفينة في شرق البحر المتوسط. بينما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها في وقت سابق اليوم إنها لن تسمح بأي انتهاك للحصار البحري القانوني المفروض على غزة. وقد أبحرت سفن من أسطول الصمود العالمي للمرة الثالثة يوم الخميس الماضي من جنوب تركيا، بعدما اعترضت إسرائيل في المياه الدولية محاولات سابقة لتوصيل المساعدة لغزة. ويتألف أسطول الصمود العالمي من عدة مبادرات تضامنية تهدف إلى كسر الحصار عن غزة، من أبرزها الحركة العالمية نحو غزة وتحالف أسطول الحرية الذي تأسس في العام 2010. للمزيد من التفاصيل حول وضع أسطول المساعدات الأخير نستمع للزميلة إيثار شلبي الصحفية في بي بي سي.
3: يعني وفقا لأحدث المعلومات الواردة إلينا، اعترضت القوات الإسرائيلية 28 سفينة من أصل 52 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي، كانت قد أبحرت من ميناء مرمريس التركي الخميس الماضي صوب غزة محملة بمساعدات إنسانية. تم الاعتراض قبالة السواحل القبرصية، ووفقا لمواقع إعلامية إسرائيلية فإن القوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الآن نحو 100 ناشط ممن كانوا على متن هذه السفن. تحدثت قبل قليل إلى أحد منظمي الأسطول وقال لي إنه من المتوقع أن تستمر عملية الاعتراض ساعات عديدة نظرا للتباعد بين قوارب الأسطول. أما النشطاء الأتراك الذين لا يزالون يبحرون على متن القوارب التي لم يتم اعتراضها بعد، قالوا إنهم مستمرون بالتقدم نحو غزة رغم اعتراض الجيش الإسرائيلي على بعض القوارب. طبعا هذه الحادثة تأتي بعد نحو أسبوعين من حادثة مشابهة اعترضت فيها القوات الإسرائيلية أسطول آخر تابع لأسطول الصمود العالمي، وتم ترحيل جميع من كانوا على متن هذه السفن إلى بلدانهم بعد أن تم اعتراضها قبالة سواحل كريت اليونانية.
1: إيثار شلبي الصحفية في بي بي سي. إلى لبنان، حيث تحدثت مصادر طبية عن سقوط قتيلين وجريحين إثر غارة إسرائيلية على بعلبك في الشرق في البقاع شرقي البلاد، كما تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق أخرى في الجنوب اللبناني، وكذلك أوامر الإخلاء لعدد من بلدات الجنوب. للمزيد من التطورات والتفاصيل تنضم إلينا

0: عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي. أهلا بك كارين. ما آخر تطورات الغارات على الجنوب اللبناني وهذه الأوامر الجديدة بالإخلاء لسكان بلدات أخرى؟
1: طبعا الغارات اليوم كانت كثيفة وعلى عدد كبير من البلدات الجنوب، وجاء ذلك بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء إلى 3 بلدات جنوبية، وهذا أدى إلى موجة نزوح جديدة، مع العلم بأن النزوح بات كأنه سمة دائمة لهذه الحرب. في المقابل حزب الله أيضا قام بعدة عمليات باتجاه الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها في الجنوب اللبناني، ولكنه أيضا تحدث عن استهداف منصة للقبة الحديدية في معسكر غابة الجليل بمحلقة مقدادية. إذن يمكن القول أنه اليوم باعتباره اليوم الأول للتمديد الثالث باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لن يشهد أي تغيير على الأرض. هذا التمديد وهذا الوقف إطلاق النار هو مسألة نظرية،
0: لكن هل تجددت كذلك
1: واقعياً؟
0: هل تجددت كذلك الغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي البلاد؟
1: يوم أمس كان هناك غارة استهدفت في منطقة بدورس في معلبك شقة سكنية، وبحسب التقارير فقد قتل القيادي بحركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنه في هذا الاستهداف الإسرائيلي الذي كان في منطقة معلبك، يعني شرقي البلاد نوعا ما، وبالتالي يمكن اعتبار أن تلك الغارات محصورة دائما وبشكل كامل في الجنوب اللبناني.
0: أشكرك شكرا جزيلا كارين طرباي مراسلة بي بي سي في بيروت. عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية اجتماعا خصص بشكل أساسي لمناقشة الملف الإيراني في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، وسط تقديرات إسرائيلية تتحدث عن احتمال استئناف الهجمات العسكرية ضد طهران. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في القدس مهند توتونجي. أهلا بك مهند، ماذا لدينا من تفاصيل عما خرج به هذا الاجتماع حتى اللحظة؟
2: اجتماع ليلة ناقش بالأساس الملف الإيراني وبطبيعة الحال تبعاته فيما يتعلق بتأثيره على الملف اللبناني وملف قطاع غزة. بالأساس هذا الاجتماع ناقش تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف، ناقشا نتائج الاجتماع الأمريكي الصيني، ومن ثم ناقشا احتمال عودة الحرب أو استئناف الحرب على إيران. صباحا بدأت هيئة البث الإسرائيلية نقرا عن مسؤولين إسرائيليين، طبيعة الحال هذا مرتبط كثيرا باجتماع الكابينت، بالقول بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في حالة توتر وتأهب لاحتمالية استئناف العمليات العسكرية، وأن إسرائيل تحضر خططا عسكرية لاستهداف منشآت الطاقة في إيران. لذلك هذا الاجتماع بالأساس يناقش هذا الملف ويناقش طبيعة الحال تأثيره على لبنان وقطاع غزة، بحكم بأن استمرار المفاوضات مع إيران أو عدم الاستئناف الحرب يعني بأن الوضع سيبقى على ما هو عليه فيما يتعلق بلبنان تحديدا، والاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار مع استمرار العمل العسكري في جنوب لبنان، أو ما يحدث من تمديد أو استمرار الاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في إسرائيل تحضير للحرب، ويعتبرون بأن الحرب هي مسألة وقت، لكن في نهاية الأمر القرار هو عند الإدارة الأمريكية.
0: هذا التحضير هل لمست بعض ملامحه سواء في إعلانات أو في تحركات للجيش بالفعل؟ استعدادات يعني.
2: الحقيقة بأن الاستعدادات دائما ما تكون سرية، بمعنى بأنه يشمل ذلك استعداد في منظومات الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي على سياق التنسيق الأمريكي العسكري الإسرائيلي. طبيعة الحال كل الأسابيع الماضية شهدت وصول طائرات تزود للوقود الأمريكية إلى مطار بن غوريون، تحضيرات في عدة مناطق، ولكن في النهاية هي حالة مستمرة من حالة التأهب الأمني. التحضير يكون من خلال تحضير الخطط العملياتية على الأرض لسلاح الجو الإسرائيلي، وأيضا تحضير استخباراتيا وتحضير منظومات الدفاع الجوي، ولكن هذه الحالة هي مستمرة منذ أسابيع، بحكم بأن إسرائيل ترى منذ أسابيع بأن المفاوضات ستفشل وأن سيناريو الحرب سيعود في نهاية الأمر.
0: أشكرك شكرا جزيلا مهند توتونجي مراسل بي بي سي في القدس. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. إيران تعلن أنها ردت على مقترح أمريكي جديد لإنهاء الحرب، مؤكدة استمرار التواصل مع واشنطن عبر وساطة باكستانية. ويأتي ذلك بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب وخيمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ومؤكدا أن الوقت ينفد. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطورات الوضع في إيران، فيما قال مسؤولون أمريكيون إن ترامب سيعقد اجتماعا غدا الثلاثاء لفريق الأمن القومي لبحث خيارات العمل العسكري. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض 3 طائرات مسيرة قادمة من المجال الجوي العراقي أمس، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات العملية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن قوات إسرائيلية بدأت السيطرة على 10 سفن من اسطول الصمود الذي انطلق من تركيا باتجاه غزة يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى اعتقال نحو 100 مشارك. تتابع الزميلة إيثار شلبي.
4: تم الاعتراض قبالة السواحل القبرصية، قوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الآن نحو 100 ناشط.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: قوات إسرائيلية تقتحم مخيم قدور في رام الله وتطلق قنابل الغاز بالتزامن مع اقتحام مستوطنين أراضي شرق قرية الطيبة، فيما أحرق مستوطنون حظيرة أغنام وأصابوا مواطنا بحروق جنوبي الخليل. مواطن من قرية الخليل:
6: اعتدوا على الزارع، ما حدش إنه زارع ولا خلوا ولا خلونا أي شيء.
3: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف أكثر من 30 موقعا تابعا لحزب الله خلال 24 ساعة، معلنا استهداف مستودعات أسلحة ونقاط مراقبة في جنوب لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته في غارة إسرائيلية قرب بعلبك. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، وأشاد وزيريهما من قوائم العقوبات في خطوة قال إنها دعم للمرحلة الانتقالية في دمشق. وهذه تحياتي ريم إدريس،
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن إلى جولة في مواقع التواصل الاجتماعي.
5: يوميات الشرق الأوسط.
0: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
7: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
0: لابد أن أسطول الصمود العالمي الذي يحاول الوصول إلى قطاع غزة كان في يعني جدول أعمال من يدخلون ويتواصلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هند.
7: صحيح نرمين، انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو حول اعتراض القوات الإسرائيلية لسفن الأسطول الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا المساعدات إلى قطاع غزة. ظهر ناشطون في أحد الفيديوهات يلقون بهواتفهم من على متن السفن حتى لا تأخذها القوات الإسرائيلية كما قالوا. كذلك ظهر نشطاء في فيديوهات يواجهون نداء استغاثة أو يتحدثون عن عدم خوفهم من القوات الإسرائيلية أو استعدادهم لإلقاء مقتنياتهم مثل البطاقات البنكية أو الهواتف حتى لا تأخذها القوات الإسرائيلية كما على حد وصفهم. دعينا نستمع الآن إلى مقطع صوتي من أحد هذه الفيديوهات.
8: بدأ اعتراض بعض السفن الأسطول، نحن جاهزين على أسطح السفينة ومتخذين الإجراءات اللازمة، بنبدأ نرمي بعض الأغراض عشان ما يأخذها الصهاينة مثل البطائق البنكية، بعدها بنرمي التلفونات آخر شيء.
0: يعني هذا أحد النشطاء من على السفن التي تم اعتراضها من قبل القوات الإسرائيلية والتي كانت متجهة إلى غزة، لكن كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه المقاطع؟
7: بالطبع لقت هذه المقاطع والصور انتشارا كبيرا. طلب عدد من مستخدمي وسائل التواصل بتوفير حماية للأسطول من السفن الحربية التركية أو الإسبانية أو الإيطالية، وتمنى كثيرون أن يحفظ الله المشاركين في الأسطول وأن ينتهي حصار غزة قريبا.
0: المحطة التالية لا تبعد عن الحرب، أو يعني ربما هي على صلة أو على صلة بتبعات الحروب، لكن أيضا لا تبعد عن أجواء عيد الأضحى، هي من السودان.
7: صحيح. انتشر فيديو حول أسعار الأضاحي في الخرطوم، حيث تراوحت الأسعار بين 750,000 جنيه ومليون و200,000 جنيه سعر الخروف في أحد مواقع البيع في الخرطوم. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
9: إن شاء الله خرفانك رخيصة.
10: والله رخيصة
9: وما في
10: مضايق.
9: أها قل لي. مليون و200 ده الصغير ده بكم؟
10: ده ب 7.5.
9: 750؟ وتاني اديني تاني. الأبيض بالبني ده سميح ما شاء الله.
10: ده ب 850.
9: 850؟
0: طقس شديد الأهمية للمسلمين بشكل عام وللسودانيين بشكل خاص، وبالتالي كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأسعار ومع هذا المقطع؟
7: اشتكى عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ارتفاع الأسعار وصعوبة شراء الأضحية، وذكر آخرون أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وليس من لا يضحي مقصرا. كذلك كانت هناك بعض التعليقات الساخرة، مثل أن الخروف الذي تجاوز سعره 1,000,000 جنيه لديه شخصية قوية. كذلك وصف الخروف الآخر بالأبيض بالبني أثار ضحك وسخرية عدد من المستخدمين.
0: في بعض الأحيان لا يكون أمام الشخص إلا السخرية والمزاح هربا من الواقع. لكن ماذا عن المحطة الأخيرة هند؟
7: من مصر، حيث انتشر فيديو لشابين وعجوز يرتدون الجلاليب الصعيدي ويقولون إنهم منعوا من دخول السينما في القاهرة لمشاهدة فيلم أسد بسبب زيهم الصعيدي. دعينا نستمع إليهم.
11: رفع سماعة التليفون على حد من الإدارة، قال له ده فيه هنا 3 بجلاليب وعايزين يدخلوا السينما. قال له الجلاليب نوعها إيه؟ قال له الجلاليب صعيدي. قلت له أنت عرفت منين إن هي جلاليب صعيدي؟ ما يمكن تبقى جلاليب خليجي. قال لي لا، ما أصلا أنا متابعكم يا فنان والله العظيم، أنا أسمعك على التيك توك. قلت له يعني هي المشكلة في الجلابية الصعيدي. قال لي أسأل في شرطة السياحة منع الجلاليب الصعيدي.
0: هل كان هناك أي ردود فعل تجاه هذا الحدث؟
7: انتشر مقطع فيديو للممثل محمد رمضان بطل فيلم أسد الذي كان هؤلاء الشباب يريدون دخوله، كان يطالب وزيرة الثقافة باعتذار رسمي لصعيد مصر. دعينا نستمع إليه.
12: معالي وزيرة الثقافة، أنا ما بكلمش حضرتك كمواطن، أنا بكلم حضرتك كإنسان مش كبطل الفيلم حتى اللي حصل في الواقع. أرجو من سيادتك اعتذار رسمي لصعيد مصر على الموقف ده. دي مش إهانة اليوم، دي إهانة لينا كلنا.
0: بهذا نصل لنهاية هذه الجولة. أشكرك شكرا جزيلا.
7: شكرا جزيلا.
0: أعلنت حركة فتح النتائج الرسمية الأولية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله ضمن أعمال المؤتمر الثامن للحركة. وقالت رئاسة المؤتمر إن نسبة المشاركة في الاقتراع في الساحات الأربع رام الله وغزة ولبنان والقاهرة بلغت نحو 95% من أصل 2600 عضو تقريبا. المزيد مع إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله.
13: بالتأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الإنجاز السياسي الأهم للشعب الفلسطيني، وبأنه لا دولة دون غزة ولا دولة في قطاع غزة. اختتم المؤتمر الثامن لحركة فتح دورته الحالية في مقر الرئاسة الفلسطينية، وتم الإعلان في البيان الختامي عن نتائج الانتخابات التي تجددت بموجبها اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري للحركة بعد أيام من هذا المؤتمر الذي تم بمشاركة أكثر من 2580 عضوا، إن كان في مقر الرئاسة في رام الله في قطاع غزة والقاهرة وبيروت، وترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اعتبر بأن هذا المؤتمر غاية في الأهمية لعقده في ظروف استثنائية دقيقة، خاصة وأن الرئيس محمود عباس كان قد قال بأن هذا العام هو عام الديمقراطية، في إشارة إلى إجراء الانتخابات البلدية قبيل انعقاد مؤتمر فتح، وكذلك وصولا إلى الانتخابات العامة الفلسطينية. شهد هذا المؤتمر العام الثامن على انتخاب القيادي المعتقل في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى جانب فوز كل من رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وكذلك رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق جبريل الجوب، ونائب الرئيس حسين الشيخ بأعلى الأصوات، إلى جانب كذلك فوز نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ياسر عباس بعضوية اللجنة المركزية في حركة فتح. وبالتأكيد يعني هذا المكان أو المنصب المستحدث لنجل الرئيس الفلسطيني، وبينما قوبل بترحاب واسع بين أنصار حركة فتح، إلا أن بعض المراقبين لأعمال المؤتمر اعتبروا بأن ذلك يفتح الباب أمام التوريث السياسي، فيما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار بأن استحداث هذا المنصب لنجل الرئيس يهدف إلى حماية المصالح العائلية والاقتصادية المستقبلية.
0: إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. إلى قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الصحة في أحدث تصريحاتها بأن المنظومة الصحية في القطاع فقدت ما نسبته 76% من أجهزة التصوير الطبية نتيجة الحرب، فيما تعمل النسبة المتبقية تحت ظروف فنية وتشغيلية بالغة التعقيد. عن تبع ذلك على المرضى، استمعنا إلى بعضهم من محيط مستشفى مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع.
14: عندي حصوة في الكلى وبحتاج لصورة أشعة سي تي، وجهت لأكثر من مستشفى حكومي مش موجود، أو بقول لك إنه الجهاز معطل. طبعاً على مستوى قطاع غزة يعني في مستشفيات خاصة ممكن توفر عندها، لكن للأسف بفلوس. وحتى لو توفر للأسف الشديد يعني الآن أنت لو محتاج الصورة اليوم ممكن يديك أسبوع شهر شهرين، بس كان مثلاً الشمال حتلاقي مثلاً الجهاز موجود في الجنوب.
15: الدكاترة طلبوا مني تصوير رنين مغناطيسي، لفيت كل قطاع غزة لا يوجد ولا جهاز للرنين المغناطيسي، فرجعت للدكتور تاني فقال لي حولنا لصورة سيتي، فيش غير 5 أجهزة في كل قطاع غزة سيتي. رحت على الدور لهو بيقولوا لي أقل إيش بدك تستنى شهرين. هذا مصيبة، يعني الواحد بموت وهو لسه مش متصور الصورة السيتي.
16: بعاني من مرض أسفل المعدة، لما رحت للدكتور طلب مني اللي هي صورة السيتي، وقال لي إنه هاي الصورة صعب إنك تعملها لأنه ما في شيء. من أول ما بدت العدوان يعني الأجهزة دمرها الاحتلال التصوير السيتي، بعد ما دمرها منع اللي هو إدخال هذه الأجهزة. حتى في حال إنه حولوني من صورة سيتي لرنين مغناطيسي رحت أصورها برا خارج المستشفى ما في شيء، وفي حال انه لقيت بدي استنى دور 3-4 شهور لانه يمكن جهاز ولا جهازين الموجودين في قطاع غزة كله.
0: مرضى من قطاع غزة. يواجه السودان أزمة تغذية حادة، ووفقا للأمم المتحدة من المتوقع أن يعاني نحو 1,000,000 طفل دون سن 5 من سوء التغذية الحادة خلال هذا العام. عن هذه المعاناة استمعنا للنساء النازحات في عدد من المدن بالنيل الأبيض جنوبي السودان.
17: نحن نازحين جينا النيل الأبيض ومضطر الدخلي، بقلينا صعب شديد مع ارتفاع الأسعار، يعني الحاجات ارتفعت شديد. عندي أطفال بطلع بشتغل، اللي بشتغله كله يعني ما بعمل لي حاجة، يعني يوم واحد لو ما مشيت ما بقدر يعني أكل أولادي، لو أكلتهم بأكلهم وجبة واحدة، عشان تيجي تشتري لحمة قروش ما حتكفي لك.
18: مستورة عند مدرسة عبد الجليل، لا والله ما في حاجة، جينا يا حو قاعدين وما في شغل ولا في. الحمد لله منظمة يا حو، أول أدانا 520 وثبتنا وقعدنا، وده اشترينا بو كل اللي هناي، اشترينا بو القصب واشترينا بو الأواني حب واشترينا بو الأكل وانتهى. الآن أنا عيالي 3 والله بس نمشي، خلى نجيب حطب، وحطب لو جبت أي زول يا حو كل الناس هيمشي يجيبوا، ما في زول بيشتري من زول، وما في قروش عشان الزول يشتري. يال دارين الرعاية ودارين إناية ومنفصلين وبهاتهم ما في. أنا حصى يال أبوهم ما في، نمشي غالا نجيب يوم نبي ألف يوم نبي 2000 يوم ما نبي، والحمد لله الإيش أدونا الحمد لله يا هو أدونا مارك الأحمر ده ومارك برضو إيش لو أدوك أو لمزي هو أدونا زد أدوك برضو لو حل ده ما مشيت جبت حاجات وين ما في.
19: أنا بقيت أشتغل من أجل أخواني ومن أجل الوالدة، يعني أطلع الصباح أي المساء شغالة مع واحدة، يعني يومي تبيع 7,000 يعني الحمد لله 10,000 دي، وقعد لنا مع ناس يعني قيتوا الحمد لله مدينة واضة وعريجة الحمد لله مستقرين فيها 7,000 دي، يعني مين عيجبانة فيسنا الحمد لله.
0: نازحات في ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، وبهن نصل إلى ختام هذه الحلقة. وتحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد خليل فهمي، في الإخراج لمياء عبد الستار، في هندسة الهواء أحمد حسين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: There's only one station that keeps you moving all day long.
1: راديو بيت لحم الفتن. خلي السمع نضيف.
2: دايما هيك